0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis maman.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي

0: وصلنا لغزالة وجمين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغزينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطر

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم من الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأن

أحد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: عاجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح ونحيو على زملائنا الأفاضل، زميلتنا بطبيعة الحال نسرين، ونحيو أيضا بوها أخونا الغالي نبيل والوالدة وأخواتها الكل وكل مستمعين الأوفياء. طاقم أكسجين أف أم ديما يقدموا لكم في التحيات ويتمنوا لكم السعادة والهناء، يتمنوا لكم أيضا الصحة والعافية وبطبيعة حال المحبة إن شاء الله تكون منتشرة في كل المنازل والبيوت والأسر وأيضا في نفوس مجتمعنا التونسي مجتمعنا الفاضل، على خاطر لاحظوا لي المحبة قاعدة تندثر مع الوقت، مع ثم محبة صادقة مع ثم محبة يعني كلمة واصلة. ربي إن شاء الله ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد في هذا اليوم الأحد 28 جوان 2026 التوقيت 6:42 دقيقة. اللهم اجعلنا ممن أصلحت قلوبهم وألهمتهم رشدهم ويسرت أمورهم وسترت عيوبهم وغفرت ذنوبهم وفرجت همومهم وشافيتهم وعافيتهم. أمين يا رب العالمين. ربي متعنا إن شاء الله بالصحة والعافية. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. آمين يا رب العالمين. يا رب بشرنا بما يسر خواطرنا، يا عظيم بشرنا بما يريح قلوبنا وبما يسعد قلوبنا فأنت خير المبشرين. اللهم اجعل لكل من يمر بضيق فرجا ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل دعاء إجابة ولكل مريض شفاء. اللهم يا ربي أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمين يا رب العالمين. وهذا قصدي ربي في طريق، فما ناس تخدم مع روحها، فما ناس ما ترتاحش، ما عندهمش أحد وما عندهمش عطلة ما عندهمش كونجي، تلقى ناس يحاول باش ياخذ نهار ولا نهارين كونجي لكن ديما يخدم.

0: حكم يعني ظروف ومقتضيات العمل. ربي يكون شاء الله في عون الناس اللي تخدم على روحها والناس تضحي مع اللي يقولك انا سيف كامل ما عملش حتى نهير تبحيره ولا عومه ما يصيرش. اخدم على روحك عندك اجر عند ربي كي تلقى الفرصه باش تفرهد تفرهد. وذاك هو يعني ظروف العمل، كل حد حسب ظروف العمل نتاعو. نسيس روحنا في الطريق ما نجريوش، فما اشارات مرور نحترموها، ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ساعات نسمو كيما البارح وقع حادث في بنزرت موتور وكذا، يعني في سهريه من سهريات مروحين ولا حاجه كيما هكا، موتور شاب يعني مازال مش كبير في العمر، ماذا بينا سيسلوا يحلى ما نجريوش. اللي كان تشوف روحك تعب والا مرهق مش لازم، خلي الموتور في الدار اللي صارت فيها والا عند انسان تعرفه غاديكا، وروح يعني في معاه في وسيله نقل اخرى، وكيكا تضمن سلامتك انت وسلامه الناس ايضا اللي معاك. ربي إن شاء الله يهدينا جميعا ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. مستمعين الغالين، الأموات محبوسون في قبورهم نادمون على ما فرطوا. برشا القرآن حكي على الإنسان كيموت تقى يتأسف يقول يا ربي علاش ما ترجعنيش للدنيا مش نعاود نعمل أعمال طيبة أكثر نصلح روحي، كان متعارك مع ميمتي وبابا وإخواتي نحاول نطلب منهم العفو والغفران، كان أيضا فما ناس تسيني فلوس نخلصهم. يعني بوقتي إنسان يغادر الدنيا ما عاد فيها حد شيء ولا حسابك بينك وبين الخالق. عاد العالم ذا قال الأموات محبوسون في قبورهم نادمون على ما فر، والأحياء محبوسون في الدنيا يقتتلون على ما ندم عليه أهل القبور. شو معنى يقتتلون؟ توك لاحظوا حاجة، التكالب على الأموال، كل برشا ناس يحب ياخو الأموال ويجمع الأموال من حلالك وحرامك، شاشية هذا على رأس هذية، قمار، تحيل، غش في التجارة وفي غيرها. يعني برشا ناس يتقاتلوا على الدنيا، وقداش من عركة قداش من مشكلة بين إخوة عند المحاكم تويكا بسبب الورث، اشترى ميتر ودار وكذا وداخل فك. راي الدنيا فانية، الدنيا فيها موت، نخافوا ربي. علاش سيدنا عليه السلام قال لنا إني نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها؟ واحد كي يعمل هكا حتى تلة متاع 4 دقائق 5 دقائق في الجبانة يذكر أنه في يوم ما هو باش يكون غاديكا. يا فلان صلح روحك، شد الطريق المستقيم، ابعد على الفساد، كان غلطت مع إنسان أعتذر له. رو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. عاد العالم ذي في النهاية قال فلا هؤلاء يرجعون ولا هؤلاء يعتبرون، اللهم أيقظنا من غفلتنا. إن شاء الله ديما نحاول نتعظوا، نحاول نأخذ دروس وعبر، نحاول أيضا كما نعطيه حق ربي نصليه ونصومه ونزكيه ونصدقه كذا، كما أيضا نعطيه حق نفوسنا. كيفاش حق نفوسنا؟ ما احناه الراجل والزوجة والزوج كي نهير ولا نهيرات يزود غارهم يفرهدوهم، كي يعني يخرج من مكدار زيارة أقارب يتمتع بالأموال اللي يعطيها له ربي. على خاطر سيدنا عليه السلام قال لنا إن الله يحب أحدكم أن يرى أثر نعمته على عبده. يا أخوي أنت عندك النصيب من الأموال، هزك المرأة اللي تطيب لك وتغسل لك وتعمل 1000 واجب من واجبات الزوجية مع الأبناء، فرهدهم خاطر عندك أجل عند ربي. كما توكلهم وتشربهم كذا أيضا تفرهدهم مع العائلة متاعك، على خاطر سيدنا عليه السلام قال ولنفسك عليك حق. في النهاية إن شاء الله نقول ربي يرحم أبائنا أمهاتنا اللي فقدناهم، ربي يشفي مرضانا، ربي يرحم شهداء أيضا، ربي متعنا بالصحة والعافية، وربي يحفظ وليداتنا وصغيراتنا في العطلة ذي، وربي أيضا يصون ويحرس بعينه التي لا تنام بلادنا الغالية تونس الحبيبة تونس الخضراء. أحباء أكسجين أفام دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني
2: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرت شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة، وما تنساوش موعد نصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: الراديو أكسجين
10: صوتك بالصوت العالي.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلاك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام بالقلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا

0: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسني ايوتين بعض ضمين
2: مع تبيا مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبيا مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تو بورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبيا مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyadi Emina. Majmo Awes Aukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabteki weddouk. Ou ma'ahom, tensach kaweta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
5: مزرعتنا تحمي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

0: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم سادة المستمعين والمستمعات، الناس الكل اللي موجتها معدله على موجه واحده، موجه اذاعه اوكسجين اف ام بالصوت العالي. صباحكم بالخير الناس الكل، نسلموا برشا على كل حد قاعد يسمع فينا وما كان هو في الاستماع، قصد ربي ماشي باش يخدم باش يقضي قضيه من قضيته، ان شاء الله ربي يقضي حوائجكم الناس الكل بكل خير، ان شاء الله الناس الكل ربي يعينكم جميعا. كالعاده والعوايد خير ما نبدا به صباحنا هو دعاء الصباح. اللهم في هذا الصباح نسالك ان تفتح لنا ابواب رحمتك وان تيسر لنا امورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في اوقاتنا وارزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك، آمين يا رب العالمين. كالعادة والعويد سيدة، كيف في أذكار الصباح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير هذا اليوم، اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم أنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم، 7:35 دقيقة. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. بداية نهاية أسبوع جميلة، إن شاء الله غدوة بداية أسبوع موفقة للجميع كالعادة والعويد. الموجة تتعدل على موجة إذاعة أكسجين أف أم، الفقرات اللي تتعودوا بها، النصائح اللي تجيكم في وقتها، وحالة الطقس والفقرات الموسيقية اللي تكون حاضرة معكم. هذه وأكثر القهوة في برنامجكم ماتينا لحد، ماتينا للويكاند. تسمعونا تعدلوا موجتكم علينا، تحية كبيرة لكم وما أنتم قاعدين تسمعوا فينا. هذه هي إليسا، من أروع ما غنت، أو بلتو من أروع ما عودت غنت.

0: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. كالعادة والعويد نحبوا نعرفوا حالة الطقس وكيف زاد نعملوا بكم دورة على مختلف التوقعات الجوية بين البارح واليوم في ميتيو.
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو.
3: دونك مرحبا بكم الناس الكل. حقيقة عشنا على وقع الحرارة متاع المناطق مختلفة في العالم، وفما رزت لأعلى 20 درجة حرارة مسجلة في العالم على الإطلاق. نحكي على السعودية 52 درجة وصلت في عام 2010، عمان 51 درجة عام 2021. دونك بالنسبة للجزائر وصلت 51 درجة عام 2018، مصر وصلت 51 عام 1994، وتونس وصلت 55 درجة حرارة عام 1931، وزاد كيف فلسطين عام 1942 وصلت درجة الحرارة 54 درجة. شنو هذه بالنسبة للتوقعات متاع خلينا نقول احنا أعلى 20 درجة حرارة مسجلة في العالم على الإطلاق على مستوى مختلف السنوات وفق عمليات الرصد. والسيناريو هذا عاود تطرح مرة أخرى الحقيقة بعد درجات الحرارة المرتفعة اللي شفناها في أوروبا، وبعد الحرارة هذه زادة كيف اللي ريناها شفنا زادة كيف تساقطات على مستوى الأمطار في فرنسا، وين صار الحديث على تساقطات معناها بتاع أمطار في فرنسا بعد الحرارة الحقيقة الجنونية اللي شهدتها معناها فرنسا وبقية المناطق الأوروبية اللي دايرة بها. دونك بعد الحرارة فمع عواصف رعدية قوية في فرنسا البارح 27 جوان 2026 حول العاصمة الفرنسية باريس. شنو مزلنا على مستوى الحرارة الحقيقة قاعدين نحكيه على ارتفاع كبير، وين ألمانيا سجلت رقم قياسي تاريخي جديد للحرارة دونك للمرة الثانية خلال 24 ساعة وفق للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية دوتش فيلا. دونك شهدت ألمانيا تحطيم الرقم القياسي الوطني لأعلى درجة حرارة مرتين متتالية دونك 41 درجة، وتجاوز زادة كيف الأرقام السابقة 41 درجة. دونك تم تحطيم الأرقام هذه وين بلغت الحرارة 41.5 درجة في ولاية ساكسونيا إنهالت، ليصبح الرقم هذا القياسي المطلق الجديد لأعلى درجة حرارة سجلت في ألمانيا، وذلك بصفة أولية في انتظار المصادقة النهائية من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. دونك يأتي الرقم التاريخي هذا في ظل موجة حر استثنائية تضرب أجزاء واسعة من أوروبا مع تسجيل درجة حرارة قياسية في عدة دول، وين سجلت زادة كيف فرنسا رقم قياسي جديد وتم تحطيمه كذلك من جديد في ظرف 24 ساعة خلال الموجة التاريخية الأيامات هذه. نمشيو لتونس ونمشيو زادة لحالة طقسنا لليوم. زادة كيف شفنا الحقيقة تساقطات على مستوى الأمطار، وين شفنا في مختلف المناطق في مختلف ولايات الجمهورية زادة كيف شفنا تبروري حتى وين ننزل في مختلف المناطق. دونك هذه بالنسبة للبارح. سينو بالنسبة لليوم وحالة الطقس اليوم لحد 28 جوان 2026 يتميز الطقس بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات. الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا، البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة للرياح فمن القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك هذه هي أبرز توقعات طقسنا لليوم لحد 28 جوان 2026. دونك تقدم معنا رجعنا متواصلين في

0: كلنا على فرد موجة.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
1: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
5: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قناة

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مثمالك. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسيجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا قاعد معد الموجة على موجتنا. نحكي غدوة على يوم لحقيقة استثنائي برشا عند تلميذات البكالوريا. غدوة تبدأ دورة المراقبة، إن شاء الله بالتوفيق شلا بنجح لكل التلميذات اللي ما أسعفتهمش بليتو الحظوظ في الدورة الرئيسية. بتاتخ يسنى فيكم برشا نجاح، دونك ما تأيسوش ديما، خليوا عندكم أمل كبير برشا برشا في ربي. أكيد مادام تعطت لكم فرصة أخرى في الكنترول أكيد فما حاجة باهية، أكيد فما نجاح يسنى فيكم. الحاجات اللي أنتم ما مشيتوش فيها ميساش عودوها، والحاجات اللي حسيتوا روحكم منكم مشيتوا فيها بالقدام ميساش نجموا تعودوها. إذا كان جات باهية وفي المتناول تنجموا تجيبوا عدد مخير وتطلعوا، وإذا كان ما جبتوش عدد ماهوش باهي في الحاجة اللي أنتم مطلعينها أكيد بكل الأحوال تقعد لكم النوت اللي أنتم مطلعينها. دونك الحقيقة الكنترول يعتبر فرصة، هو دورة الأبطال. صحيح صعب شوية أنك تعاود تريفز وتدخل من أول جديد وتمشي تعدي كنترول وكل في المرحلة اللي أنت بالحق ترى في روحك تعبت فيها، عملت الفوغ متاعك لنغجي الكل في الباك برانسيبال، ولكن هذه تعتبر بالحق حق فرصة جميلة برشا البرشا مترشحين للبكالوريا. فما برشا يتمنى يقولوا مصاب كنترول خير من غيفوزي، خاطر بالحق غيفوزي عبارة معطوك حتى فرصة أخرى. ديما راهو الكنترول حاجة باهية وديما يعطي أمل كما حبت تقول لكم نسرين. دونك إن شاء الله بالتوفيق لكم أنتم الناس الكل اللي تعديوا في البكالوريا. ونسرين تحب تقول لكم انسى همومك، انسى همومك غدوة ومشي وعدوا الكنترول وأنتم فرحانين وعاملين برشا وخاصة بإنرجي مزيانة.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تيتي.
1: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتبة. وما تنساوش موعد نصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: الراديو أكسجين FM. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
9: مرحبا بكم في برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. نحاول ديما واحنا نكونوا مواكبين لمختلف التظاهرات اللي تكون مهتمه بصحتنا بحضور مختصين في مجال الصحه. كانت تفكروا حكينا عليه في الموعد الإخباري المؤتمر الدولي حول المستجدات في علاج الأورام السرطانية وكيفية التوقي من المرض هذا. واليوم باش نحكيوا عليه ربما بأكثر تفاصيل وخاصة زادة باش نحاولوا ناخذوا معطيات كيفاش نحاولوا نتوقعوا من المرض هذا وناخذوا عليه أكثر معلومات. دونك باش نحكيوا كما قلنا على المؤتمر هذا الدولي اللي صار وكيفية التوقي من المرض مع الدكتور غازي الجربي رئيس جمعية نوران وأستاذ مبارز في جراحة الأورام. صباح الأنوار سيد سي غازي، مرحبا بك.
10: صباح الخير سيدتي وأهلا ومرحبا مستمعي أوكسجين اف ام.
9: مرحبا بك دكتور. مهم برشا وإحنا نرجع شوية على المؤتمر هذايا وأهم ربما النقاط اللي جابها المؤتمر، وبعد زادا نحبوا نحكيو زادا بحضورك ونستثمر وجودك معنا باش نحاولوا نحكيو ونحكيو على الوقاية ونوعيو سادة المستمعين حول المرض هذايا. دونك المؤتمر هذايا اللي صار على يومين، شني أبرز المخرجات اللي فيه؟
10: احنا صار معناتها الاطباء الخبراء اللي جاوا قدموا الاخر مستجدات في عده اورام، معناتها شنو اللي صار كاكتشاف اللي في مجال معالجه ولا الكشف على الاورام. فما برشا جديد على خاطر العلم قاعد يتقدم بصفه كبيره في مجال هذا البحث على كيفية علاج الأورام، طرق حديثة، طرق تعطي أكثر نتيجة وأكثر نسب شفاء بالنسبة للمريض وتنقصه من إمكانية رجوع المرض. خاطر مشكلة السرطان كيجي نعتبره مرض مزمن ما يخليش المريض متهني ويقعد المريض ديما خايف المرض ينجمش يرجع لي كما جاني المرة الأولى ينجمش يرجع لي. العلم قاعد يتقدم خاطر البحوثات ورات حاجات جديدة، خاطر خلنا في الخصوصيات نتاع الخلية السرطانية. انت باش تعالج حاجة يزمك تعرفها. والخلية السرطانية خبيثة جدا، خبيثة على خاطر التركيبة متاعها صعيبة ومتشعبة. ونكتشفوا حاجة ونجلوا عدة أشياء. العلم قاعد يتقدم خاطر قاعد يفكك في التركيبة هذية باش يحاول يقضي على كل مكونات الخلية السرطانية. معناتها احنا ماشيين في علاجات موجهة، يلزم نعرفوا المرض خصوصياته بالتدقيق باش نقضوا كل الخصوصيات، مش نقضيوا على نسبة من المرض وتقعد نسبة خفية ما نعرفوش كيفاش نقضوها.
9: صحيح دكتور. دكتور نحب نسألك معنا سؤال، ربما نجموا خلالك نحن نطمنوا سادة المستمعين انه ربما في الأعوام القادمة نجموا نتقدموا بالكدي على مستوى العلاج في على مستوى معناها الأمراض السرطانية للكل بصفة عامة أو الأورام.
10: هو العلاجات تقدمت بصفة كبيرة ابتداء من سنة 2018 وقت اللي صار اكتشاف العلاج المناعي الإيمونوثيرابي. هي كانت موجودة قبل ولكن الثورة الكبيرة صارت في 2018. دونك العلاجات المناعية قاعدة تاخو في خطوات كبيرة، قاعدة تجيب في نتائج بالنسبة للأمراض اللي كانت مستعصية. العلاجات الموجهة زادة تم اكتشاف عدة عنا برشة سنوات وقاعدين نكتشفوا كل مرة دواء جديد موجهة. وهذه هي علاجات معناتها سيدي تريتمون بيرسوناليزي، معناتها علاجات شخصية باش تقضي على المرض، خاطر كل مرض عنده مكوناته اللي تختلف من مريض إلى آخر. والأمراض متشعبة ياسر، يعني كما قلت لك معناتها البحوث قاعدة تقدم بطبيعة. احنا عنا امل كبير اللي في السنوات الجاية تزيدوا نتقدموا اكتشافات جديدة باش نتخلصوا من المرض الكلاسيكي التقليدي اللي هو العلاج الكيميائي والشيميوثيرابي اللي عنده جاب برشا معناتها اضافة بالنسبة للمريض باش يقضي على المرض، ولكن دواء عنده مشاكل تسبب في مشاكل اللي هي الاعراض الجانبية. الاعراض الجانبية تقلق برشا المريض والمشكلة العلاج الكيميائي اللي يقتل الخلايا الصحيحة والخلايا المريضة. دونك عنده تأثير سلبي نوعا ما على المريض. هو ماشيين في العلاجات هذه الموجهة والعلاجات المناعية. المناعية معناتها تقوي جهاز المناعة, معناتها جهاز الدفاع متاع الإنسان يتقوى بشخص الخلايا السرطانية. والعلاجات الموجهة تمشي للتركيبة متاع الخلية السرطانية وتحاول تقضي عليها, وين فما خلل تحاول تصلحه ولا تقضي عليه.
9: ماشيين
10: تقدم كبير والنتائج قاعدة تتحسن بالنسبة لأغلب الأورام. مازال فما أورام نلقاو في صعوبات باش نعالجوها, خاطر خبيثة جدا. ديما وقت اللي نصير الكشف عليها تكون معناتها وقت اللي المريض يمشي يعدي فما حالات عادة متقدمة تخلي إمكانيات العلاج ضعيفة وإمكانيات الشفاء زادة ضعيفة. ولكن تقدم كبير ياسر, تعرفوا برشا انتوما فما شوية العائلة ما عندوش تكون مرض بالسرطان, وتوا الحمد لله معناتها أغلب المرضى قاعد تعيش. وما نجموش نقولوا احنا الانسان يبرى من المرض, خاطر للاسف هو مرض مزمن كما كنا نقول عليه, لازم يتعايش معاه كما الضغط كما السكر, بعد يلزم المريض يتعايش معاه. وفما زاد هذا الكل, فما عنا العلاجات زي المتطوره, ولكن زاد المريض عنده دور, خاطر لازم يحسن نمط الحياه نتاعو باش يقوي المناعه نتاعو. هذا بالنسبه لوقت الانسان يمرض. بالنسبة للإنسان اللي ممرض, اللي بيدك قلتها في الأول, معناتها راهو لازم نعملوا نتوقعوا من نظام حياتي صحي, نقوموا بالتقصي المبكر لعدة أورام كما مثلا السرطان الثدي. للمرأة في تونس نصحوها كان ما عندهاش حالة عائلية في الدار من سن 45 سنة تمشي تعمل التصوير على ماموغرافي, تسمح لنا باش نفيقوا في حالات قبل السرطان ولا سرطان في البداية, وبالطبيعة الكل العلاج سهل والشفاء نسب الشفاء كبيرة. فما زاد سرطان القولون مصرانة لخشينة ابتداء من 50 سنة زاد نجم يبدأ الإنسان يقوم بالتقصي المبكر. فما تحليل يصير باش نشوفه فما شي دم مع البولة الكبيرة, باش نقوله هل يلزم الإنسان باش يقوم بالكشف الكولوسكوبي المنظار بتاع المصرانة ولا لا. فما زاد بالنسبة للراجل فما سرطان البروستاتا اللي فما تحليل دم يصير ابتداء من 50 سنة. فما الأكثر سرطان مقلق هو سرطان الرية اللي متأتي من التدخين.
9: أكيد التدخين.
10: وإحنا يزم تونس بالحقيقة توا في 2026 يزم تطبق القانون على الناس بالنسبة للامتناع على التدخين في الأماكن العمومية. الانسان اللي دخن يحب يضر روحه وما حبش يفهم اللي راهو ذاك راهو ذاك قاتل, راهو التدخين راهو قاتل, راهو حاجه قاتله معناتها يطول الزمن تولي قاتله. اما مش الانسان اللي يقعد في مكان عمومي في قهوه ولا في مطعم مش مطالب باش ياخذ تدخين من انسان قاعد بحذاه خاطر ما يحترموش. واللي باهت اكثر تلقى ساعات رجال ولا نساء يدخلوا بحذا أولادهم يبيعوا صغار, معناتها راهي مضرة كبيرة ياسر. أنا اللي يقلقني توا في تونس خاطر العلم تقدم, الأطباء عنده اكتفاء معترف بها تونسيا ودوليا, اللي مقلقني أن ظاهرة التدخين الحقيقة معناتها تمشي لأي بلد في الخارج, وعندنا برشا توانسة عايشة في الخارج وتسافر برشا, معناتها ممنوع باش تدخن. احنا من المطار ساعات تلقى إنسان يدخن, من اللي يخلص المطار ويدخن.
9: معناتها
10: ممنوع تحب تدخن, فما أماكن مخصصة للتدخين ماكش معناتها ما تضرش غيرك. فما أماكن حتى في الطريق معناتها عموما, فما بلدان كيما كوريا الجنوبية ما تنجمش تدخن في الشارع. فهمت؟
9: اي دكتور, انت جيت على نقطة مهمة برشا وحساسة برشا, خاصة وقت اللي نحكيه على التدخين والمخاطر والمضار متاع التدخين. تقريبا كل الأطباء يحذروا من الخطورة متاع التدخين, ولكن للأسف تلقى كالعقلية وكصحة الراس متاع التونسي اللي يقول لك لاباس, وفما اللي أكبر مني ويتكيف وهو لاباس عليه, وفما شكون اللي معناها نعرفه يتكيف وما صلوا حتى شيء. أخكو بالحق من أكثر الحاجات المخطرة برشا برشا هي التدخين, والمضار متاعها كبيرة كبيرة برشا, وانتي تحدثت عليها دكتور, ويكون نقضوا حصة كاملة نحكي ونجموش نكملوا المضار متاع التدخين. لكن تبقى ديماك العقلية متاع صحة الرأس هذيك اللي شادة صحيح, خاصة عند برشا كهول أو شباب اللي يقعدوا شادين صحيح أنه التدخين بعيد برشا, فما ناس يضرهم فما ناس ما يضرهمش, يحس روحه أنه هو يتكيف قلك عندي قديش وما ضرنيش. هذاك باش العبيد قنع روحها. فهمت؟
10: انت قلت كلمه صحيحه, قلت صحه الراس مش صحيح, خاطر الانسان اللي يقتنع ويبطل التدخين يرى روحه حتى كي يطلع دروس ولا يطلعوا أحسن ما يلهاتش، يرقى روحه يتنفذ خير، يرقى روحه يرقد خير. معناتها مصحيح يعرف الإنسان اللي دخلنا راهو إدمان التدخين، هو إدمان. والحاجة المقلقة في تونس زادة برشا برشا هو التدخين عند الشباب. الشباب نتاعنا نسبة كبيرة منه يدخن، معناتها راي حاجة مقلقة جدا جدا. فما زاد هذه التدخين اللي يغيروه، معناتها ما عادش بالتدخين بالسجاير العادية ولا زي بالتدخين معناتها الدخان يسميه المسخن اللي هو زاد يتخيبوه ما فيهش مضرة، ما فماش حاجة ما فيهش مضرة. أي حما النيكوتين موجودة هي اللي باش تخلي الإدمان متواصل. فما بعض المكونات السيجارو معناتها السيجارة نقصت، ولكن ما فماش راهو معناتها العقليه اللي يقول انا غيرت التدخين بالايكوس ولا بالليفاب، راهو المضر مضر.
9: سورتو الفاب توا بالحق مشكل كبير، شباب تراه بالحق يستعمل في الفاب
10: كبير خاطر يتعود عليه وتعجبه ويولي يدخن

0: الاوتيك.
1: خاطر دكتور مهمه برشا النقطه هذه، خاطر فما برشا ناس يقول لك مادام هو قاعد يتكيف وانا مانيش قاعد نتكيف ما عنديش حتى دخل به الكره، وهذايا نحكيو على مضره كبيره
0: معناها. ساعات مرأة تصاب سرطان الرئة تقول لها انت دخن، تقول لك لا ما دخنش، تعمل الطابونة لا ما نعملش الطابونة. راجلك يتكيف، هي عشت حياتي كاملة راجلي يتكيف حدايا. هي دخنت ما غير ما يشعر اللي هي كانت تدخن، ولكن مش هي اللي شد في السيجارو، ولكن زوجها هو اللي شد السيجارو. فما حاجة أخرى بابي نحب نجبد عليها، أنا جبدت على التدخين اللي مقلقني ياسر. فما حاجة أخرى زادة دورت مهمة جدا جدا، هو القيام بالرياضة. راهو القيام بالرياضة ولات حاجة لازمة لكل إنسان، خاطر تحميه من كل الأمراض وخاصة الأمراض السرطانية. راهو الإنسان اللي يمرض بالسرطان راهو توا الطب يقولوا له أول ما تنجم تقوم بالرياضة، معناتها حتى وانت تعمل في العلاجات اللي تعطى برا قوية ابدا بالرياضة، وبعد قوي في الريتم بتاع الرياضة بتاعك، خاطر راهو هذايا مهم جدا. بحوث قاعدة توري القيم بالرياضة سوى يحمي الإنسان باش ما يصابش بالسرطان، وإذا كان مرض راهي تقوي له المناعة وتبعد عليه اللي توكسين اللي في بدنه باش ما يخليش المرض يرجع. حاجة أخرى زيادة ناجم نذكرها لك هي السمنة، زيادة الوزن راهي ولات من مسببات السرطان.
1: أيه.
0: بطبيعة كي نحكيو على السمنة نحكيو على نوعية الأكل. الأكل اللي يتسبب في زيادة الوزن منهم السكريات والعجين والماكلة العشية الطيل في الليل. فما زاد الإنسان اللي يأكلك برشا غلة يتخيبها حاجة نافعة، ولكن كثرة الغلة مش نافعة على خطرها كلها سكر. وفما إنسان يقول لك أنا راني ما نتعشيش في الليل وما نعرفش عليش ما قصش في الوزن، قلوا تاكل غلة يحط بعدها قفعة كاملة غلة في الليل ويأكل سخايب روحه اللي مش قاعد يتعشى، معناتها كان تعشى خير. فما برشا حاجات يتم يصير معناتها إعلام بها للمواطنين باش نحميه الصحة متاعنا، خاطر أهم حاجة وأغلى حاجة عند الإنسان هي الصحة متاعه.
1: أكيد أنت تقريبا جيت على كل الحاجات اللي قاعد يقوم بها المجتمع التونسي في عادتنا اليومية، ومانيش عارفين اللي هي بالحق مقلقة برشا وسبب المشاكل متاعنا، خاصة كيف حكيت على الرياضة. اليوم ولات الرياضة حكر على أشخاص معينين، معناها لازمتك تكون جون، ولكن هي ما عندهاش عمر معين، وناس الكل مدعوة باش تعمل الرياضة.
0: تبقى صغير لازم تقوم برياضة، حتى كان كبر باش تحافظ على قلبك والعروق نتاعك الشرايين يزمك تقوم برياضة، تحافظ على المفاصل نتاعك والعظم نتاعك يزمك تقوم برياضة. الرياضة تطول في العمر، تقوي في البدن، تحميك من الأمراض. الرياضة مهمة جدا جدا جدا. وأنا الحقيقة لو فما وعي في تونس الحقيقة مع تولينا راو في أكثر عدد من العباد اللي يمشيوا للقاعات الرياضة اللي يجريوا خارج بعد البرة، رغم اللي عانى زاد مشكلة كبيرة هي هذه الكلاب السائبة هذه اللي خلي ساعات إنسان ما نجمش يجري خاطر يخاف يتعرض للكلب ينجم يسبب له. أنا كنت نجري برشا البرة مع نجم نجري خاطر معناتها مرتين صارت لي حتى مع كلاب. اليوم معناتها راهو اسمع احنا تونس راهي سباقة في كل شيء، كانت سباقة في كل شيء. راهو باش نرجعوا للوضع معناتها متقدم، راهو حاجة سهلة، راهو فما لازم نقوموا توعية المواطنين والتونسي واعي، لازم الردع معناتها هذه التدخين لازم الردع. نلقاو حل.
1: عندكم اقتراحات على مستوى جمعية نوران على مستوى التدخين انكم تحبوا يتم سن قانون معين؟
0: هو القانون موجود، لازم تطبيقه. القانون موجود مسن عنده سنوات، فأنا مش نوران برك راي تحكي على الإقلاع على التدخين، فما جمعيات كبيرة تحكي على الإقلاع على التدخين.
1: مثلا يتم منع مثلا التدخين للناس عمارهم مثلا في عمر معين مثلا متقدم
0: بطبيعة يزم يزم منع بيع الدخان للإنسان الصغير.
1: وي
0: ممنوع، هذا موجود في كل بلدان العالم. ما عندكش 18 سنه ما تنجمش تشري، ولا يظلي اكثر في امريكا يظلي 21
1: سنه.
0: معناتها اذا معاقبه مثلا بيع الدخان يعطي يبيع الواحد صغير في العمر. منع موجود في القانون هذا بالنسبه للاماكن العموميه موجود في تونس عنده سنوات، يلزم تطبيقه.
1: هذا هو معناها جست لازم بالحق برشا رد.

0: وننظروا للموضوع ذي بأكثر أهمية، خاطر اليوم نحكيه بالحق على أضرار كبيرة وكبيرة برشة للدخان، زادة كيف أنه إحنا من مارسوش الرياضة، أمراض السمنة وغيره. الحقيقة من الممارسات والعادات التونسية اللي مقلقة برشة قاعدين نقوموا بها، وللأسف قاعدة تهز في برشة ناس للهاوية متاع للأسف الأورام السرطانية. زادة نحكيه كيف على عدم التقصي المبكر لسرطان الثدي والعقلية ذي اللي ربما مزات بعيدة شوية عند البعض من النساء، باش ما نقولوش الكل. دونك هذه بتضافر كل الجهود ان شاء الله هنحاولوا ستيب باي ستيب نلقاو. اليوم تونس قاعدة تتقلص على مستوى الأرقام وعلى مستوى الضحايا متاع الأمراض السرطانية. نشكرك برشا.
1: نعطيك معلومة، سوى البلدان المتقدمة اللي قاومت التدخين بكل صفاته معناتها، سواء في الأماكن العمومية، سواء زادت في سعر الباكو دخان، سواء تمنع بيع الدخان للصغار، رات اللي عادات سرطانات الرئة قاعدة تنقص، معناتها قاعدة تنقص في كل البلدان، ماهوش الحال في تونس. وكي تخمم انت قداش التكلفة متاع علاج أمراض سرطانية، هذا يتكلف على الدولة وعلى على العائلة حاجة كبيرة. أنا ترى حتى راو كي نمنعه رانا نقطة من مصاريف نعتبرها زايدة.
0: دونك هذا هو ان شاء الله بالحق تضافر كل الجهود وناخذوا الموضوع باكثر اهتمام من طرف المصالح المعنيه. نشكرك برشا مره اخرى دكتور غازي الجربي رئيس جمعيه نوران، استاذ مبارز في جراحه الاورام، ميرسي بوكو على كل التفاصيل اللي قدمت هنا. شكرا كبير لكم انتم على الاستماع، ان شاء الله ناخذوا النصائح اللي اعطاها الدكتور بعين الاعتبار لانه مهم ومهم للغايه ممارسه الرياضه. نحاولوا ناكلوا ماكله صحيه ونبعدوا على السمنه لانها تكون باب لعده امراض، وزاد نمارسوا مهما كان عمرنا ومهما كانت المود في متاعنا، راه مش بالضرورة لازم انتنا نكونوا صغار باش نمارسوا الرياضة. الناس الكل مدعوة مهما كان عمرها انها تمارس الرياضة، لانه كيف تمارس الرياضة تمنعك من برشا امراض. ان شاء الله بلطف على الجميع، وقعدوا معنا متواصلين في برنامجكم متين لحد.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: حديد صيني عالي الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل شيء وكان على الكاليتي خلي بالك بثمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو روفيتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجة

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: صوتك بالصوت العالي.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: اي نعم، كتالوج خليلي، كتالوج تلقاوه مع كارت ولاد الدار، تنجم تريزيرفي اي ارتيكل يعجبك. دونك كيفاش باش تعمل؟ تعطي تسبقه 15% من حق الارتيكل، دونك الحد الادنى للتسبقه يكون 20 دينار، دونك تخلص الباقي على راحتك حتى تشر 15 اوت. الارتيكل يجيك للمغازة كي يخلص وتفرح به العائله الكل. دونك العرض هذايا متوفر من 24 جوان حتى تشر 31 جويليا، دونك من 24 جوان حتى ال 31 جويليا. دونك هذا هو كتالوج الويكاند، هذا كيف كيف موجود الخير بزايد كالعاده والعوايد ما تلقاو عندهم جديد عزيزه. واليوم لحد 28 جوان 2026 وكالحاضر يعلم الغايب، والناس اللي مازالت ما قضاتش وخارجه توا باش تقضي تتوجه العزيزه وين تلقاو ثلاثه ستيك ما تلقاوهم ب 11790 وكفي خوض 15660 باش تلقاوهم ب 11790 ثلاثة ستيك ما أكهو. زادا كيف كيف تلقاو زادا مجموعة 24 ماء معدني طبيعي 600.65 لتر ميلينا تلقاوهم ب 8780، 24 قطعة ماء معدني أو قارورة

0: مع دانيز. هذا كيف كيف تلقاو 24 مناديل صحية ومعاهم 8 بلاش، هذوما الكل تلقاوهم ب 13,990 في عوض 18,990. دونك من المارك سوفتي كلين كلاسيك تلقاو موجودين هذوما الكل في مغازات عزيزة. نعاود نذكركم مغازات عزيزة موجودين في مختلف معتمديات ولاية بنزرت، الكل تلقاوهم على ذمتكم في مختلف المعتمديات. أي معتمدية تلقاو فيها عزيزة مسجلة حضورها بالفريات بالبروموات اللي ما توفيش، وكذا كيف كيف إذا كان دخلت للكتالوج ولقيت حاجة وعجبتك وانتي ما عندكش حقها الكامل تعطي فيها تسبقة الحد الأدنى متاحة 20 دينار وتكمل بعد الباقي تخلصهم وتمشي تهزها وتفرح العزيزة عليك، خاطر فما برشا ناس تمشي العزيزة ويلقى قطعة تعجبه وما نجمش يشريها في الوقت ذاك خاطر حقها ما عندوش. مع عزيزة خمت فيكم وقلت لكم مرحبا بكم، تنجموا أي حاجة تحلوها في الكتالوج وتعجبكم تعملوا عليها تعطيوا فيها تسبقة وبعد تخلصوها كالعادة كما معناها حاطين هما التوقيت المضبوط للخلاص. دونك هذا هو الفريات الموجودة في عزيزة ما توفيش. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
0: لا

وانت بلاش. انا واجي وانت بطاطا.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة تصبح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: امين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار اكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة اما حتى انتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: في فسنام على النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا لم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
1: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: راديو أكسجين أفام
4: صوتك بالصوت العالي.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
5: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
6: إذا كان عندكم بروغرام متاع تبحيرة اليوم نواصيوكم مليح أنكم تسيسوا على رواحكم وتمشي وتعوموا في بحورات تكون محروسة بحضور السباحين المنقذين ووحدات الحماية المدنية. زي كيف كيف نوصيكم انكم ما تمشيوش تعوموا في الغريق وحافظوا على صحتكم وابعدوا على الشمس حطوا مظلة وشربوا كمية هامة من الماء حطوا الواقي الشمسي زادة كيف حاولوا تحافظوا على صحتكم مليح مليح تحت اشعة الشمس. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل خاصة الناس اللي تخدم في الشوانة تحت اشعة الشمس هذه الحرقة ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وما كنتوا انتم موجودين وما لازتكم الخبزة انكم تكونوا موجودين تحت الشمس وتحت السخانة هذه إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وقعدوا عبر موجات إذاعة أكسجين أف أم إن ونسوكم ونكونوا معاكم واحدة واحدة لين يتعدى النهار هذه إن شاء الله يتعدى بالخير. فوالا دونك هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجكم أتينا لحد متينا للويكاند. ميرسي بوكو نسين برهمية في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني باي باي في الأمان.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
5: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes Aukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Kalhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tensach Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا

0: لحد لمت العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى، نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد، حاجة أخرى.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شان نهاركم زين الناس الكل، نهاية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. إذا موعد جديد من برنامج فورم لحد، كما كل نهار أحد نكونوا حاضرين معكم من نص نهار الماضي ساعتين، نحكيوا في عديد المواضيع، تلقاو آخر الأخبار الثقافية، تلقاو الضحكة والموزيكا اللي تعودتوا فيها في برنامج فورم لحد. وكما تعرفوا برنامج فورم لحد ما نكونش واحد، يكونوا حاضرين معايا جوز من أهم ركائز برنامج فورم لحد. على إيميني عميدنا عميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة عمل هزي البكوري. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور رانيا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. احنا تو دخلنا موسم الصيف، موسم الأعراس وموسم المهرجانات وموسم اكتشوف الحرارة الطقس،
1: بارك الله
2: بارك الله. إن شاء الله ربي معنا صيفي وأنا موجودين. احنا ما كتعرفي عليه ما أقضي واسبحي.
1: أيوه
2: اليوم موضوع قدوة يزم موضوع كده. إن شاء الله السادة المستمعين يتابعونا، وإحنا عنا برشا مستمعين وبرشا وما تعرف كالعادة عندهم شكون يسلم، يسلموا عليك أنت ويسلموا على
1: يعطيهم الصحة بارك الله
2: على البطل
1: الكل، وأنا زيدا سلم عليهم الناس الكل.
2: إن شاء الله نعدي وحسة هي حسة منوعة، حسة ترضي كل الأذواق، وإحنا ندخلوا لكل بيوت
1: صحيح
2: بدون استئذان
1: ومن بعد شوية باش نستقبلوا ضيوفنا المتفوقين جهويا في بكالوريا 2026 دورة رئيسية في ولاية بنزرت، يكونوا حاضرين معنا بعد شوية ونحكي معاهم على التجربة المزيانة هذية.
2: ستة أو سبعة متميزين حاولنا الاتصال بهم الكل قبل البيانات. اللي جاء مرحبا، الأخرين تعذر عليهم
1: مرحبا، الدعوة مفتوحة للجميع،
2: الدعوة مفتوحة إن شاء الله حتى ما نتكلموش الأسبوع هذا،
1: إن شاء الله الأسبوع
2: القادم باش يكونوا موجودين. إن شاء الله الأسبوع القادم
1: إن شاء الله يكونوا حاضرين،
2: سواء تربويا كل امتحانات المتميزين او ثقافيا احنا نشجعهم وندعمهم ونستضيفهم في برنامج
1: ان شاء الله يكونوا حاضرين بحذينا، واحنا زاده سعداء باللي جاوا اليوم وموجودين معانا، ومن بعد شويه باش يكونوا حاضرين بحذينا في البلاتو. لكن زاده ما ننساوش على يساري المشاغب والمشاكس رقم واحد عم بالقاسم، اللي اليوم جينا في زي مش تقليدي، مش زي متاعو الرسمي، خليني قول زي اخر، وما نعرفش شكون شاور ولا محاله بشيء بالطريقه هذيك.
3: شاورت وشنو مش سنه صباح الخير الناس،
1: نهارك زي
3: تحيه المستمعين اللي صنتوا فينا خارج حدود الوطن وداخل حدود الوطن. ونحب نحيي خيانا ان يخدموا في الحرس وفي الشرطه وفي الحمايه المدنيه، لان متعبين الليامات ما تعرف على معناها سخانة وزيد نيران تشعلوا هذا كله فهمتي، ولا لا يحسب لهم رغم انهم يتقاضوا في الشهريه صحيح، لكن العمل واجب والتضحيه نتاعهم هي اللي نثمنوا التضحيه نتاعهم، وان شاء الله ربي يشد لهم في صحتهم. ديوان وحارس وشرطه وبوليسيه كلهم يخدموا في خدمه جباره، يقاوموا في عده حاجات، يقاوموا في السرقات، يقاوموا في التجاوزات نتاع الناس، يقاوموا في كل شيء يعطيهم الصحه. نحن نتمنوا هالمجهود نتاعهم. اثنين، تحيه لكل من يستمع فينا في 14 المعتمديه، والخيان الكل من زاره من خضاره من حواته الدنيا كل نسلم عليهم، وتحيه للفريق التقني نتاعنا نسريين عزيز الفجندوب، وتحيه كمال ودي، تحيه زاد الطاهر بن عيسى اخونا هذاك الباهي، وتحيه لك انت، وتحيه الاستاذ ابن بطوطه، الاستاذ محمد البكوري المسرحي والصحافي والملم بكل شيء. وانت هنا انت تقولي لي جي في صافي زي التقليد، انت زقمطيني وتقولي لي نايا واش دخلني انت تلبسي بي
1: خطيني انا ما شفتكش الصباح
3: حقك، انت قلت لي يلبس هدي اليوم وجبتيها مقرد سوي من الدنيا كله وحطيتيها لي وحتى من راسي عريتيه مش عيب عليك،
1: ما خاطر خسرتهم لخي ما جيتكش
3: عيب عليك حتى راسي قبعتي تو نايم الشمال.
1: هاي قال الطرب المظلة متاعك غادي
3: المظلة هاي برا وانتي وراسيا وقبعت منها الربي تنمنعوليش برفوق راسي وانتي تغرت على الريفي.
1: ليه ما احنا في استوديو داخل ده ما فميش
3: لا استوديو داخل
1: ما فميش شمس
3: ده قرس الداخل في تقول فين وفم
1: وين بلي وين
3: للمبرد يخدم هذايا مش باهي ليناية بعد مسام فاصلين بعد تولي توجع فيه.
1: لا لا ادفع عليك تو نهزك للبحر هاو قريب ايه وسط
3: لا بدايتي ما نمشيش نغري
1: بس تكمد عظيماتك
3: لا لا ما نكمدش تو نغلي الماء والملح ونكمد سويقاتي في الدار.
1: لا لا
3: ما تهتي نيسا كي مع عم ناول غرقتك هكا
1: راهو الماء البحر راهو دواء
3: راهو دواء فما انا عم ناول هاني غرقت
1: ماك انت خاطر كليت الكسكسي وهبطت انا قلت لك هبطت
3: وانت قلنا ناكل الكسكسي وقلت لي اهبط انت عبر بر دروح
1: انا ما قلتش
3: هذا الموجه ما عادش نمشي ما بحيشي ما عادش نمشي خويتي خليني رايد انت ما دبري علي ما نمشيش ما نمشيش خليني داي في روح
1: كي تمشي ما عادش تهز الكسكسي وكا
3: ما انا نقعد جيان معناتها
1: هي يقعد جيان مش
3: بايك ناكل الملوخيه
1: مش ليه ليه في الحالات الكل مش باهي
3: ما نقعد الشر ونعوم
1: ناكلوا حاجه خفيفه حاجه هيلثي
3: لا لا كل
1: حاجه ما تثقلش
3: قولي انت كسكلوب وهاك ال
1: اي مو هذاك اللي انت لازمك تاكله باش على الاقل اليوم كي تعوم وتبدا مثلا في البحر ما تقلقش
3: ما نحبش يا بنت نحب نضربها قد قد بالكسكسي والبن بعيش ونرقد
1: لا ما لا اقعد في الدار
3: هاي نقعد في الدار
1: لا لا. ما نقعد في الدار كيكا من غير ما تمشي وتقلق روحك ونقعد احنا ها وهزها وجيبها والفركس على شكون باش يخرجك ولا لا لا سامحني
3: هوني تخليني
1: انا نمشي للبحر باش نتفرهد راني ما نقعدش نعس عليك تغرقشي
3: تنجي للبحر
1: اه
3: وباهي يمشي للبحر تو تو تشوفي تو تشوفي البحر
1: مالك هاو الدنيا والبحر
3: هاو يمشي بري يمشي يعوم حتى في الواد ما يهمنيش
1: تو الواد يعوم فيه الواد راهو يغرق راهو
3: لا لا الواد باهي انا نغسلو في البطاطين غادي اش بيه
1: نسرين نمشي نروح باهي باهي الله يبارك ما تغشش برك
3: نغسلو البطاطين ونعوم ولا وش شيهات غادي شويه كل فهمتي تشرب الماء وهاك بالقدا
1: باهي
3: بارد الماء نتاع الواد يهرهر تبارك الله نصلي على النبي
1: ما تسمعوش الكلام برشا ما ننصحكمش ردوا بالكم بربي الصغيرات قاعدين تسمعوا فيه لا واد لا قلته دونك باش نحكيو على موضوع اخر واللي هو مهم برشا وعمل هادي دار باش يفرح به الموضوع هذا اليوم نحكيو على 143 سنة مرت منذ إحداث أول جهاز إداري للغابات بتاريخ 28 جوان 1883. دونك تحية كبيرة لإدارة الغابات ولكل العاملين في الغابات على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها في وإحنا اليوم نحكيه على الاحتفال 143 سنة
2: أكيد وأنه إحنا بالمناسبة هذه نوجه لهم تحية لأنهم هما موجودين في الحر وفي السخانة وموجودين باش يهتموا بالبيئة وبالغابات وتتعرف الحرائق وما
1: بيتم
2: الحرائق وهما قاعدين يخدموا إحنا إن شاء الله مزيد من الدعم والمساندة لأنه أصبحت هناك باش تحمي الغابات يلزمك وسائل متطورة ووسائل باش تنجم كون موجود بسرعة خاصة وأنه الحرائق احنا توا أخيرا فما عدد كبير من الحرائق
1: تقريبا على المستوى الوطني
2: يوميا وحتى على مستوى ولاية بنزرت احنا نعرفوا عندنا سجنان وعندك الغابات حتى غمال انت في بالك المدة الأخيرة شنو اللي صار إن شاء الله تتجند الناس كل وراو المواطن وقت اللي يشوف حريقة أو يشوف من يخل بالوحدة يزم يبلغ وذاك راهي إفادة مش قوية
1: على خطر اليوم لو كي نحكيه على الغابات ونحكيه على الموروث الغابي الكبير اللي موجود عنا في تونس وبالأخص في ولاية بنزرت راو اليوم أي حاجة تأثر اليوم في الغابات إنه مش تصير الحرائق هذية راو حتى الجزيز اليوم اللي احنا الحاجات تذوكم ما نعطيهمش أهمية راو ذيك يقعد للشمس راو يصير يعمل
2: تغيرات
1: مناخية كبيرة
2: على أوروبا وما أدراك ما أوروبا لأنهم هما ساهموا هما رام ساهموا زادة في هالحروبات وهال معناها
1: خطر احنا ديجا سنين نشهدوا في تغيرات مناخية كبيرة برشا
2: ما صارتش
1: وهذايا اللي شفناه بالأخص
2: حتى هناك أموات رانا
1: اي اي اي هذايا اللي شفناه ديجا مع بداية الموسم الصيفي درجة الحرارة في ارتفاع في القارة الأوروبية. وأيضا زادا نحكيه على الأمطار الكبيرة اللي شدتها تونس سنة والعواصف اللي شفناها في تقريبا في أنحاء العالم الكل بما فيهم اللي شدناه نحن زادا في تونس.
3: حسب معلوماتي المتواضعة ولا والضيقة كما يقول الأستاذ هي 164 ألف كيلومتر مربع معناها فيها 1600 سواحل. نحن سيدي إيش عنا في تونس؟ عنا 72% هذا الكل غابات و 28%
1: صحيح
3: هذم الكل معناتها من الزغل وفهم يعني 72% ما تلقاهاش في حتى دولة أراضي معناها غابية كما نقول وهكا محمد. وبالتالي ها 72% يلزمها مجهود كبير من إطارات في الفلاحة ومن إطارات الحماية المدنية والجيش والحرس. هو الجيش رو يخدم في خدمة كبيرة زادة ما تنساش اللي هو يزغل ياسر في الغابات وهو اللي قاعد منا محافظ على الثروة الغابية كما نقولوا ناهيك على وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة وأخص بالذكر اللي هما زاد يحافظوا على الثروة الغابية هدية هما معناها الصيادين جمعية الصيادين اللي نثمنوا المجهودات نتاعهم لأنهم هما بيدهم عيون لا تنام سي محمد الهادي على الغابات نتاعنا وعلى الثروة الحيوانية.
1: لكن زايد عم بالقاسم الأهم في هذا الكل وأنه أول ناس اللي يدخلوا كل ما تكون فما حاجة في الغابات هما إدارة الغابات والأعوان اللي موجودين غادي خاطر بالأحرى هما اللي عاينوا بعد تدخل مختلف الوحدات سواء الحماية المدنية الشرطة والحرس باش نفهموا شنو الوضع. احنا بالمناسبة قولوا بيعطيكم الصحة شكرا لكم على حماية هذا الموروث الكبير الغابي والثروات الغابية بالأساس اللي موجودة في تونس. كي نحكيه على 143 سنة نحكيه على ما شاء الله خدمة كبيرة منذ إحداث السلك ذي اللي تم إحداثه 28 جوان 1883. اليوم كي نحكيه على الغابات نحكيه تحت شعار السنة وزارة الفلاحة وإدارة الغابات كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. دونك هذا الشعار المستعمل بالنسبة للسنين. نحب نقول زادة كيف كيف وأنه في 13 جوان 1895 ألحقت هذه المصلحة بالإدارة الفلاحة بحكم تطور المهام من ناحية والاتساع المساحة الغابية والرعوية الموضوعة تحت تصرفها. من ناحية أخرى تطور الجهاز إلى إدارة مركزية ليصبح سنة 1990 إدارة عامة للغابات. كل مرة يصير فما التغيير على مدار السنوات وبمقتضى أمر عدد 419 سنة 2001 والأمر عدد 420 مؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة. تم ضبط مشمولات الإدارة العامة للغابات كما يلي: هي أولا تطبيق أحكام مجلة الغابات وإعداد إجراءات المتعلقة بالمحافظة على النباتات والحيوانات البرية وحماية الطبيعة وإدخالها حيز التطبيق. ثانيا ضمان التصرف في ملك الدولة الغابية وفي الأملاك الخاضعة لنظام الغابات والموضوعة وموضوع عقود التشجير وأشغال تثبيت الرمال والحفاظ عليها وحمايتها. ثالثا نحكي على المساهمة في تطوير الصيد الأغراض السياحية. رابعا نحكي على إحداث وتهيئة حدائق وطنية محمية طبيعية وذلك لأهداف علمية وثقافية وترفيهية وسياحية. خامسا نحكي على تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمتسكني الغابات وإعداد المخطط لتهيئة الغابات وإدخالها حيز التطبيق. سادسا نحكي على القيام ببرمجة موارد الغابية وضمان متابعتها. سابعا نحكي على تطوير الأنشطة الغابية والرعوية في القطاع الفلاحي. ثامنا نحكي على إعداد الدراسات الخاصة بتهيئة المراعي بالأراضي الاشتراكية والدولية المساهمة في إدخالها حيز التطبيق. تاسعا نحكي على برمجة مشاريع خاصة بإحداث المدخرات العلفية وتحسين المراعي مع ضمان المتابعة. ونحكي زاد على إعداد مخططات تهيئة ومنابة الحلفة ومراقبتها وهذا جزء مهم زادة في عمل إدارة الغابات. كيف كيف زادة نحكيه على استنباط الطرق الكفيلة بمقاومة التصحر وإدخالها حيز التطبيق. ولهنا نحكيه على خدمة كبيرة قاعدة تخدم في الغابات. وإحنا بالمناسبة نقوله كل عام وإدارات وأعوان وحراس ومتسكني داخل وفي محيط الغابات بألف خير. إن شاء الله ربي يحمي غاباتنا وإن شاء الله ربي يحمي تونس من كل مكروه يا ربي. أي عملتي
2: ان شاء الله هذا يتحقق. احنا تو كل من سنه الى اخرى تشوف الصعوبات قاعده تكبر شيئا ان شاء الله نوفر زيد المعدات والتجهيزات اللي نجم نحميو غاباتنا. واحنا تعرضنا في الموسم الماضي الى العديد من الحرائق وتو قاعده تنطلق. ان شاء الله تتضافر كل الجهود باش نحدوا او نقصوا من هالحرائق اللي
1: وراو زايده. مش كان اداره الغابات راو اليوم
2: كل المصالح
1: اللي تحكيوا لا راو اليوم حتى المواطن يلعب دور كبير. توا نعرفوا بحورات عبيت تمشي تعمل
2: باربيكيو
1: الباربيكيوات يخيموا في الـ في الـ في الغابات. دونك نستحفظوا على الغابات. اي بونتا سيجارو راهي تاثر راو زايده تاثر بلاستيكي تاثر راو كل شيء اليوم عنده يعني ينجم يأثر على الوضع في الغابات.
3: هو التخييم راهو عنده شروط أستاذ محمد معناها يلزمك ترخيص من إدارة الغابات يلزمك موافقة وتحدد المكان ووقت وقداش باش تقعد هذا يعني معناها نذا. في مرة من مرات ما أستاذ مشيت في الغابة غادي كانت عندهم بير وراء البير ونلقاه معبي. قلت له واش عملوا بهم الشواقير والحبولات؟ قال لي عم بالقاسم هذوكم الكل مفكوكين. يفكوا الفشاقور والحبل ما تمشي ناس تحطم وممنوع بس تقول في الجر يفكوا الحبل ويفكوا الشاقور ويعمل محضر فهمتي ولا لا لكل السيد اللي
2: مخالف القانون
3: من مخالف القانون. شوف معناها باش نحافظوا على الغابة راهو المنطلق كما تقول انت ذاتي يزم يكون من الانسان هو بيده. اليوم قداش منها الحماية قداش منها وزارة الفلاحة يزم الناس كل تضاف الجهود كما قلت انت معناتها نبلغ على اي خلال كما يقولوا فيها ومن بعد معناها نبلغ يلزم نبلغ معناها على اي خلال باش ما يضروش بالغابه نتاعك وراي ماهيش قواد هذيك.
1: لا لا بالعكس احنا هذي في اطار المحافظه على الثروات الغابيه. ان شاء الله كل عام هما حيين بالف خير. لكن زيد واحنا نحكي باش ندخل موضوع في موضوع لكن زيد فما ملاحظه هكا تجينا من عند ساده المستمعين اللي هما مستمعين اوفياء وكل ما تكون فما اشكاليه إلا ويبعثونا باش نجمو نطرحوا الموضوع. يقول لك فما مشكلة وإنه في الكيوسكات الموجودة في ولاية بنزرت تقريبا الكلها ما فيهاش الهواية متاع اليوم في خلعجل.
3: دي تعرضنا لها الإشكالية دي
1: كيفاش
3: لأنه قالك شوية من حنة شوية من رطابة اليدي.
1: كيفاش
3: اليوم وقت اللي واحد باش يمشي ينفخ العجلة نتاعه ومتاع السيارة نتاعه ينفخ وهيك الكاوتش كما يلقاه مرولي فوقك العجلة ديك لازم يرجع هو ايش يعمل
1: يخليهم طايش
3: ينفخ ويطيش يجي واحد آخر يعفس عليه يكسر له هيك هيك الخشم الأولاني باش ينفخ به يجي واحد آخر يقول لك أخوي هذا توا هو عامل وما جاني ما هو هكا ولا لا وراه هكا الموتور اللي يخدم ويخرج في الهواء ذاك راهو بالكورون وراه الصيانة نتاعه تتكلف اليوم انت كي ما تحافظش عليه غدا مش تلقاها مكسر
1: صحيح
3: واش نو المشكلة كونه في المواطن زاد عنده دخل
2: ديما نرجع ندوره اللي المواطن هو المشكل هو لازم يكون الحل
1: الحلقة الكبيرة
2: هو الحل واصبح هو المشكل
1: اليوم ماذا بينا هكا مثالش احنا ديما نقولها انا ما نحبش نقولها ما يلزمني نقولها نعاولوا على وعي المواطن ولو اني ساعات المواطن هو اللي قاعد اليوم يتسبب في عديد الخسائر اليوم سواء للروح والا حتى للناس نتاعو سواء من ناحيه الاضرار والا زاد من ناحيه الخسائر سواء الماديه والا المعنويه. دونك احنا ديما نقولوا نحاولوا كي باش نمشي نعمل حاجه كيما تخمم في روحك نخمم في غيرك نقصوا من الانانيه اليوم اذا كان الكابل هذاك يرجع لبلاصتو ارجعوا ما نخليش بالوضع هذاك. راهو اليوم كيما انت تخمم على روحك باش تنفخ العجله نتاع كرهبتك فما غيرك زاده راهو ساعات ما عندوش فلوس باش يمشي لواحد مختص باش ينفخ العجله نتاعو يحب يدخل غاديكا ينفخ العجله نتاعو فما عبيت بدا تعمل تراجي كبير برشا يدخل مثلا الكاسك باش يقعد يرتاح شويه يعمل قهوه يعبي ليسونس والا مازوت ويمشي ينفخ العجله نتاعو. دونك انت لهنا تخلي اليوم الناس اللي هو يقول لك سي بون انا خلطت انا تو الكاسك نقعد نرتاح على روحي تخلق له انت مشكله اخرى اليوم يقعد يلوج من يمشي ينفخ العجل نتاعو دونك ماذا بينا لهنا نخمموا
2: شويه
1: نخمموا في غيرنا ونقصوا من الانانيه باش على الاقل اليوم تجم الناس كلها تقضي شهورها هي مرتاحه من غير ما يقعد يتنقل في برشا بلايص. تحيه لكل العاملين في الكيوسكات الكل, سلم عليهم الناس الكل, ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه. واحنا مازلنا باش نحكيوا في برنامج فرم لحد, والحقيقة كي نحكيه على الضيوف ونحكيه على اللي باش يكونوا حاضرين معانا بعد شوية, نحكيه على جماعة البكالوريا المتفوقين في الدورة الرئيسية 2026, نحكيه على أعداد مهمة وأرقام مهمة جدا اليوم في ولاية بنزرت. بون مش كبيرة برشا ما يعني مقبولة النسبة.
2: دونك ضيوف اليوم هم نخبة النخبة في ولاية بنزرت. احنا للأسف ما عناش شكون نجح وطنيا في أي شعبة من الشعب, لكن تو بعد تشوف وتتابع لي حتى الهدومية اللي صدفناهم اليوم وعداتهم متميزة معناها سواء في كل الاقتصاد, في الرياضيات, في الأداب, في الاقتصاد والتصرف, في كل الاختصاصات موجودين.
1: دونك بعد شوية يكونوا حاضرين معنا نحكيوا معاهم بأكثر التفاصيل, لكن احنا نخرجوا فاصل وهنا راجعين. يلا

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: اوكسجين اف ام بصوت العدل.
1: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
2: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وما زلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع، لكن احنا سعداء جدا بتواجدهم بحذينا المتفوقين في الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026. الحقيقة أنا سعيدة جدا بتواجدهم بحذايا، وسعيدة أكثر أن هما متوجين جهويا عفوا في ولاية بنزرت، وأيضا زادة كي نحكيه على التلامذة هذوما نحكيه على النخبة كما يقول عام الهادي والنجبي أنجب النجبي، ونحكي لدى حتى على المعادلات، معادلات مشرفة ومشرفة جدا عام الهادي اليوم.
3: أكيد رانيا احنا سعداء باستقبال المتفوقين على المستوى الجهوي. تمنينا رانيا لو كان عنا فرد أو شخصين ملاعب على المستوى الوطني، ما شاء الله
2: حسب ما تنفس كبير في الأرقام والفوائد في الوطن.
3: إن شاء الله هذا يكون الموسم القادم احنا يعطيهم الصحة. أنا ديما نروى نجاح أي تلميذ روى راه العائلة مشكورة،
2: باش نحكيو فيه هذاك عملات.
3: وإحنا إن شاء الله ديما بلنا يوم غد باش تنطلق
2: دورة المراقبة
3: الكتابية، دورة المراقبة باش تواصل الامتداد أربع أيام. إن شاء الله زاد النتائج تتحسن، وإن شاء الله نشوفوا زاد.
2: إن شاء الله ربي يوفقهم الكل، إن شاء الله يا ربي
3: نقول لهم كل التوفيق، وإن شاء الله يعرفوا يختاروا الشعب اللي يستحقوها واللي هم أكيد رمع عائلتهم بداوا يخموا فيها. وهذا أكيد برشا خاطر ديما راو اختيار الشعب انت التوجيه هي عندها علاقة بالتشغيل في البعد. احنا نقول لكم مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا.
2: دونك يحضر بحذينا محمد عزيز والدي. مرحبا محمد عزيز، اهلا وسهلا.
4: سلام،
2: شحوالك؟
4: الحمد لله.
2: نحكي على المعهد النموذجي 15 اكتوبر ببنزرت، معدل 19.37، حاجة بهي برشا اليوم.
4: الحمد لله الحمد لله.
2: نعم، دونك انت كنت تتوقع انه باش تلقى المعدل هذا والا توقعت اكثر، ولا فسر لنا كيفاش؟
4: اقل
2: كيفاش؟
4: والله كي تخرج من الدفارات ديما تقول اللي انت فزت حاجة ما خدمتش بالقدا.
2: اما
4: بعد سفا
2: توقعت انه باش تلقى 19، وإلا شنو توقعت في مخك؟ عطينا انت وقتها تصورت كيفاش كانت الارقام اللي انت تخيلتها.
4: 18،
2: لكن سفا اليوم 19.37
4: الحمد لله.
2: في شعبة الرياضيات اللي الشعبة هذية مرة هذية خدمت بالقدا السنة في ال
3: شنو تفسيرك عليه شعبة الرياضيات قاعدة تتقلص العدد؟ ما فماش أكثر من زملائك، عدد كبير على التوجيه في اختصاص الرياضيات.
4: شو تفسيرك؟ على خاطر فما كان دو ماتير برك اللي هو مات فيزيك، يعني يخاف لو واحد يتيح في واحد منهم سي بون،
2: لازم الزوز يبداو قد قد
4: قد قد. مش كيما سيونس ولا تكنيك، فما مات فيزيك وسيونس ولا تكنيك، دونك المات على ذاك اصعب.
2: باهي برشا. باهي، كيفاش عشت الاجواء الفرحه نتاع الريزلتا هذيا نتاع الرقم هذا انت والعائله؟ كيفاش كانت اجواءكم؟
4: مملول ما صدقتش.
2: باهي،
4: بعد فرحنا الناس الكل كمعين تتسمى بالقدا.
2: باهي، ونتصوروا انه الفرحه هذيا مش تتويج لك انت برك، العائله كامله ظهر لي، خاطر اليوم كي نحكيو على البكالوريا بالنسبه للوالدين وبصفه خاصه، وانه ذيك مرحله نهائيه بالنسبه لهم باش ننتقلوا لمرحله جديده.
4: اي سورتو مش تلميذ برك يعيش ستريس، العائله الكل.
2: العائله الكل صحيح.
4: على ذيك
2: كيفاش عديت العام تاع البكالوريا؟ احكي لنا شويه كيفاش كانت اجواءكم، تحضيراتكم؟ احنا هذير اللي نحبوا نحكيوا فيه باش تحكيوا لنا انتوما، خاطر فما برشا توا صغار قاعدين يسمعوا فيكم، برشا اللي قاعدين عم يجيب شي عادي والبكالوريا، وفي نفس الوقت درنا نحكيوا شويه على الكونترول، شنو تقولوا لاصحابكم اللي تحوا كونترول؟ باي
4: والله العام برشا خدمه، برشا ستريس، سورتو ستريس. اما سافا، واحد كيبدا يخدم ويشوف خدمته بارابور على الباك حس روحه سافا، يعني ماشي في الثنيه الباهيه.
2: وهو المستحسن انه تكون من اول عام التحضيرات
4: من سبتمبر، ما بديوش من الصيف برشا باش بعد ما تتعبش، اما جوست يجي سبتمبر بالقدا يبدا واحد يقرا
2: باش تلقى روحك حاض
4: حتى الاخر حتى الجوا
2: باهي برشا باهي. كي حضرت حضرت وحدك ولا في جروب ولا كيفاش؟
4: انا نحب نحضر وحدي على خاطر هكاك عندي جو وحدي نعمله يعني.
2: باهي برشا خاطر فما اللي يحبوا مثلا زوز مع بعضهم، ثلاثة مع بعضهم، أربعة مع بعضهم، كل واحد كيفاش يختار.
4: لا أنا نحب ديما وحدي خير.
2: باهي برشا.
3: نحب نسألك توا أنت بعد ما توضحت الرؤية وخذيت البكالوريا ألف مبروك، شنو في شنو ناوي باش تختار مستقبلا في الجامعة؟
4: والله ناوي نعمل لي بيست كان ما خلطش على بورس، ما نعرفش كان ناخذ ولا. وكاو بعد ما نعرفش مازلت لازمني نخمم اكثر.
2: باهي برشا، دونك مازال عندك شويه وقت هكا تنجم تخمم فيه، وبيان سور راهو برشا افكار هكا قاعده تدور على شنو باش تختار وين باش يكون التوجه. باهي تعداو، وانا نفرح راهو نفرح للاولاد، يعني كي نلقى طفل مثلا ياخذ بكالوريا بمعدل مشرف بالطريقه هذيك نفرح بيه على الاخر، وفي نفس الوقت زايده نحب البنات، مانيش مش نحايل هكا بديت فيك انت شفت كيفاش اطرينا نحب الطفل اللي يخلط البكالوريا ويكون معدل نتاعو مشرف جدا. الحقيقه انا اعطيك صحه، خدمه كبيره برشا عملت.
3: نذكروا اللي راهو عدد المترشحين 60% او 62% من الاناث و 30% من الذكور، حتى نسبة النجاح ديما الفتيات أكثر من الذكور.
2: لكن أنا ما يمنعش عنا رقم مهم.
3: ما شاء الله.
2: يعطيك الصحة محمد عزيز. نمشي الأمل محفوظ، دونك علوم تجريبية معهد النموذجي 15 أكتوبر ببنزرت 18 93. شنو أحوالك؟
5: الحمد لله.
2: سافا؟
5: سافا.
2: باهي، خلينا نبدا هنا من الأخر. اللي بديت به مع محمد عزيز 18 93 اليوم. توقعاتك وإلا ليه؟
5: الحقيقة لي أنا من أول العام يعني خدمة على 18، أما 18 كلي ضعيفة معناها متاع فيرغول 3 فيرغول 1 هذيك في مخي تخلصني سابا هذيك كان الحمد لله معناها ديزون مفاجأة.
2: كيفاش كان استقبالك للإرسالية القصيرة نهارتا مع العائلة؟
5: ملول كيف كيف كيف مقال عزيز ما صدقتش معناها ما قعدت نثبت وفريمون قلت
2: أنت خاطر هما شنو التلامذة.

0: من غير ستريس.
1: باهي برشا. باهي توا بالمعدل هذا شنو اكثر التفكير نتاعك التوجه ويمشيكو تخمم فيه والا مازلت؟
0: الحقيقه ماشي في ليكول بريباراتوار معناها انتغري.
1: هذه اختيارك ولا مع العائله تشاورت؟
0: لا لا هو من الاول اختياري معناها من اول عام هذاك مخي فاش وزدت معناها بيان سور معناها خديت راي العائله خديت راي الاصحاب وكل العباد اللي في الدومين ديزون باش نزيد نفهم روحي.
1: باهي برشا. كيفاش كانت فرحه نتاع العائله نتاع بوكم خاطر زيكم اكثر الناس اللي يبداو ديما معاك؟
0: والله فرحوا برشا وما نعرفش كيفاش قالوا لي رانا كنا مستنيينها معناها خاطر نعرفوا نيفو كيف كنا كها ما كنتش مستنيتها خاطر العبد يخرج من ليكزام يبدا ستريسي
1: صحيح
0: كل ما خدمتش بالكدا وكل بعد يلقى الكوريكسيون مشات معاه دونك
1: باهي برشا دونك بالتوفيق امل ان شاء الله.
2: اي تفضل. عندها ميزه اضافه ثانيه
1: هي مصره تقول لي وانت شدت فيها عمليه
2: خاطر انا نفرح برشا كي نلقى تلميذ ينجح في دراسته ويكون عنده هوايه الثقافه والفن وكذا لانه ديما نقول انا راي بالثقافه والفنون نجم التلميذ يكمل الدروس اللي تلقاها يعني ان شاء الله توا هي تستجيب لنا احنا في جو فرحه وفي جو كذا تعطينا تقطوقه صغيره هكا خلينا نخرج
1: كان هي تحب كان هي حاضر
2: لا
1: ما نحبش نحرجها انا
2: هي بنت الموسيقى وبنت
1: الفن هي برشا بيه. عندك حاجه تحب تسمحينا كي ما تحبش تقول لنا
0: ليه مش مشكله
1: ما نحرجكش
0: مش مشكله
1: سمعنا
0: باه

0: برافو برافو تراني، حط حلينا مع الصويت هذا الجميل. ان شاء الله حتى في الجامعه تواصل زاده في الموسيقى، في البحث الموسيقى كيك، تكون كل التوفيق ليك
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقها. نمشيو زاده لشعبه الاقتصاد والتصرف، نحكيو على معهد الحبيب ثامر بي بن زرد، مريم الذكواني 18 04.
2: عسلامة،
1: مرحبا،
2: عايشك،
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله،
1: مبروك نجي،
2: عايشك بارك
1: فيك. دونك كيفاش كانت الاجواء بالنسبه ليك نتاع نهار اللي يعني استقبلت الرساله، رساله قصيره، توقعت المعادله هيك ولا؟ اقرب شويه الميكرو.
2: والله هي فرحه كبيره، انا حبيت المعينه هذيك والحمد لله، يعني فرحت.
1: يعني انت كنت محضره انك تكون معينه هكاك ولا
2: لا؟ انا حبيت وبعد قلت يمكن كثر الاكزامينات هو كتعدي تحس روحك شويه هكي، وبعد الحمد لله
1: باهي برشا باهي. كيفاش عشت العام هذا كان تاع تحضيرات؟ خاطر نعرف كيما كنت يحكي زملائك ماهوش نتاع ليلة صلاة الله نقولوا احنا شهر ولا شهرين.
2: واحد اجور من اول عام باللي يدخل للباك هو اجور يحضر وقلت ربي لاباس.
1: وش نحو الاقتصاد والتصرف؟
2: الحمد لله
1: الشعب المحبة هذا.
2: الناس الكل يعني يقولوا شعب الاقتصاد وما تعرف.
1: اي صحيح، من اكثر الشعب اللي نحبهم انا زيد.
2: لا بيه شعبتنا
1: بيا برشاي عملية تفاض.
0: نسألها شنو السر اللي باش معناها يلقى روحه التلميذ في الاقتصاد صرف؟ شنو اعدادك انت لو تذكرنا بهم الاعداد؟ اختيزم يكونوا مويان في كل المواد، هي برشا مواد ويكون فيها مويان باش ينجم ينجح.
2: إيه هو عندنا شعبتنا فيها برشا ماتير برانسيبال، يعني مش واحدة ولا زوز ولا ثلاثة، يعني
1: صحيح.
2: إيكو جيستيون مات وتاريخ وجغرافيا. واحد يعرف روحه زيادة باش مغروم يتعدى زيادة، مش حاجة ما
1: يتعدى جوست وكل شي يتعدى وكهو.
2: صحيح، مش تعدى ليكو هكيكا وكهو، يعني واحد يخدم ويحضر لهم بالكدا وما يستش ماتيرات الأخرين زيادة باش المعين متاعو يتريق.
1: حاجة تهز حاجة،
2: حاجة تهز حاجة، قلت ربي لاباس.
1: إن شاء الله إن شاء الله به. العائلة توقعوا لك الرقم هذا ولا؟
2: والله الحمد لله أنا في وسط العام يعني نجيب معين هكية، والحقيقة آخر عام هني قلت لك يعني، والحمد لله بعد في الآخر فرحنا الكل والحمد لله.
1: الحمد لله، إن شاء الله ديما متميزين يا ربي، إن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل. نمشي بزيدة المعهد النموذجي 5 أكتوبر ببن زرت، نحكي بشعبة علوم التقنية 1888 إناس بن مصطفى. مرحبا.
3: السلامة،
1: شنو لك؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله، مبروك النجاح،
3: عايشك.
1: دونك 1888 هذا الرقم اللي انت خدمت عليه.
3: بون الحقيقه انا كيف دخلت الباك حبيت على اليسات، معناتها

0: اللي هي ب 18 بيل معناتها نورمال تاخلتها 17 قوية يا اخي بعديك في ريزيو تاعها معناتها لقيت اكثر وفرحت بيه بطبيعة ما تصورتيش الحقيقة
1: ما تصورتيش كيفاش عديت العام هذايا كيفاش كانوا الاجواء في العائلة
0: بون الحقيقة انا ما جيتش من الصيف ياسر معناتها حتى كان قريت اتيديت ما قريتش في الدار وكل شيء اما لو 15 سبتمبر معناتها سي بون شديت الريتم ديسيبليني معناتك اجور ايتو وكل شيء وبعديك خلصت معناتها الحقيقة انا مش كيف ما ويدي معناتها نقرا اون جروب وكل شيء عندي صاحبتي ديما نقرا معاها وكل وتي فاسون كيف واحد يبخل ويتعب وكل شيء الاخر يعاون الاخر
1: يعني قعدت الاخر وقت تخدم اون جروب
0: اي هكاك اي
1: ما عندكش مشكله يعني
0: ليه ليه ليه
1: باهي برشا واللي معك نجحت زاده
0: اي اي
1: باهي برشا نفس المعدل والا
0: اي جبتي شويه
1: باهي برشا دونك ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل العائله والاجواء هذي
0: بون هما فرحوا ياسر معناتها هما كانوا متوقعينها قالوا لي من الاول وكل شيء دي فاسون شيخوا انت كيف القوا موينا كيكه وكل شيء
1: في وسط العام موينتك قويين زايده
0: اي الحقيقه في وسط العام كيكه اما انا كلي كنت نصور قلت لي بس في الباك اصعب وكلي بتتر تسيح الموين وكل شيء بعديك قدام قعدت هي بيدها كوا وكل شيء فهم الحقيقه كانوا متوقعينها وكلي بزيدوا فرحوا جو كيف القوها كيكه وكل شيء
1: 18 بالزايده يعني تخليك انك تمشي الحاجه انت تحب عليها بالراحه
0: اي فوالا
1: باهي برشا باهي الاكيد وانه في في في كل الاقسام اللي انتم كنت مع بعضكم تقراوا ولا كل واحد في قسم
2: انا والناس قرروا بعضنا في الدوزيام
1: نحكي نحكي في عامة الباك يعني في الباك هذي فرد انت في جنفي دونك والبيلوت مع بعضكم فرد قسم ولا بون هي كل واحد في شعبه
0: نورمالمون نفس قسم اما ديما نتقابل
1: فرد اللي سي باهي برشا باهي هذي اللي حبيت باش نحكي فيه معكم اكيد اكيد انتم في كل شعبه نتاعكم عندكم صحابكم اللي تحوا كونترول ولا ما عندكمش في شعب نتاعكم كونترول كل نجحتوا الحمد لله
3: ديما المعدن
1: ما فيش الرفيزي لا كنترول
3: رانيا ديما المعدن النموذجي ينجح نسبة مئوية كبيرة يعني
1: باهي برشا
3: يميز المعدن النموذجي
1: يعني المعاهد الأخرى هي اللي فيها
3: إن شاء الله تتحسن النتائج في
1: أقل معدل عندكم في في البيلوت قد إيه
0: الحقيقة ما عنديش فكرة عندك فكرة
2: يمكن 14
1: أقل حاجة
2: أكيد
0: لا يا فهد
1: باهي برشا باهي مدهش انا نحب ماذا بيا الناس كلها تنجح حقيقه ان شاء الله ديما يا ربي ناجحين ومتفوقين باهي خلينا نرجع لإيناس انا
0: إيناس
1: انت إيناس باهي مريم
4: مريم
1: توا في في ليسي جانفيل اكيد وانه خل نسيت جماعه البيلوت فما فيها وعليها مش إيه. الكلاس كامل باش ينجح ومش
4: في باز احنا يعني لسي عمومي يعني فيه الغفيزي فيه كنترول وفيه عندنا نزيد نسبة به ينجح
1: دونك قديش عندكم انتم مثلا في كلاس كنت قديش من واحد
4: والله مانيش حافظه
1: اقرب شويه الميكرو
4: مانيش حافظه الارقام
1: القراب لك انت
4: اي فما فما معايا حتى في اللي سنتي انا دزويت اخرى
1: اي
4: فما ميانات يعني سافا باهين وفما زاد الكنترول فما الغفيزي
1: ان شاء الله ربي دونك شو تقول لهم
4: والله يخدوا هما لبديو الكنترول عندي برشا صحابي كنترول ربي معاهم ربي يوفقهم قول لهم لاباس اقروا على ارواحكم وقلت ربي لاباس
1: ان شاء الله ان شاء الله يا عزيز خلي لك كلمه الختام شنو تقول
2: والله ربي نجح جماعه الكنترول حد يفوز نورمال ربي معاهم ان شاء الله العام الجاي يجيبوا خير
1: ان شاء الله اي
2: وكاو اللي باش يدخلوا باك جدد اقروا على ارواحكم الموين جي
1: ان شاء الله
3: عندك شفات تحب توجه له تحيه
2: والله هما برشا اللي قراوني الكل برشا
3: اللي مثال اللي هو قدوتك
2: قراني مسيو زغبي مات من دوزيام اني مدام يسرا كشباتي انفو يعني برشا برشا مدام تمد انجلي يعني برشا بروفيت
1: تقعد تسمي في احراج دونك برشا سلم بروفيت. عليهم الكل وان شاء الله اللي قراه الكل محمد عزيز سلموا عليكم الاساتذه الكل واصحابه زاد الكل اللي في المعهد النموذجي وان شاء الله يا ربي ديما ناجحين ومتفوقين به نمشي والامل ديجا كنا ويني امل امل امل خلي لي كلمه الختام عشان كنت تحب تسلم
5: والله تحية للعبيد الكل اللي قراتني وكانت معايا من البريمير الاخر هذاك يعطي ثمره في الباك وان شاء الله ربي مع الناس الكل اللي باك واللي مش باك طلعوا كل مهمه والعمل كل بعد باش توصلك لوبجيكتيف نتاعك وربي ينجح جمال كونترول والغوفوزي وباك 2027 الكل
1: ان شاء الله. ايناس
0: قدم تحية لعائلتي وانت اللي وقفت معايا وكل شيء والبروفيت اللي قربني وتعبوا معايا وكل بالنسبة لجماعة الكونترول إن شاء الله ربي ينجحهم والعادة فيها خير وكيف كيف الرفوزي وباك 2027 تقرأوا على رواحكم وبقد ربي لبيس
1: إن شاء الله. ماري مخلي كلمة الختامة
4: نحب نقدم تحية لعائلتي أول حاجة واقفين معايا عام كامل بروفيتي الكوليكا نحبش نسمي برشا برشا بعطيهم الصحة وكهو باك 2027 ربي معاكم اقراوا على رواحكم قد ربي لاباس
1: ان شاء الله. دونك اقراوا على رواحكم هذه اهم حاجه واهم كلمه نجمو نختموا بها مع ضيوفنا اليوم اقراوا على رواحكم ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل حظ موفق غدوه للتلامذه اللي باش يعاودوا ان شاء الله في الكنترول ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل وان شاء الله زاد ربي ينجح اي تلميذ اليوم قاعد يقرا ويجتهد باش انه اليوم يوصل للي هو حاجته بيه ويوصل ياخذ ويقرا ويتوجه للحاجات اللي هو يحبهم. دونك ان شاء الله مبروك عليكم الناس الكل وانا سعيده جدا بتواجدكم معايا اليوم في البلاتو واحنا بدورنا اذاعه اكسجين اف ام نقدم لكم تحيه كبيره على مجهوداتكم الكبيره ونقول لكم بالتوفيق والنجاح في بقيه الدراسه نتاعكم. يا عامل
3: انا اسماء اخرى كنا دعوناها لكن تعذر عليهم نذكرهم فردوس عرعار اداب شيماء هذية وسناء وطاس وكذلك في الرياضه عندنا اسماء اي بسباز
1: هذاك فما زاد شيماء وطاس اللي قلتها
3: 16.50 في المعدل النهائي نتاع اللي في الرياضه شعبه الرياضه هذم حبيناهم يحضروا دعوناهم ولكن تعذر عليهم ذلك.
1: دونك بالتوفيق لهم. بالنسبه لمعهد منزل جميل نحكيوا على فردوس بن عرعار 15.18 نحكيوا على شيماء استعالي اقتصاد وتصرف معهد محمد علي العنبي برأس جبل 18.04 نحكيه على شيماء وطاس علوم إعلامية معهد درس جبل بارك الله معهد درس جبل عملية في برشا أرقام 18.86 وبيان سور ما ننساوش ضيوفنا اللي حاضرين بحذانا. دونك بالتوفيق ليهم والنجاح للناس الكل ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل واحنا مازلنا مواصلين معاكم.
3: ربي خليني ديما انا نوجه تحية للعائلات الأولياء راهو نقولوا لهم برافو ليكم راهو فما مجهود كبير تبذلوا العائله سواء البو او الام باش وليداتهم يكونوا منورين ويكونوا ناجحين ويكونوا موفقين.
1: دونك شكر كبير لكل الاولياء اللي قاعدين يقدموا في مجهودات كبيره لصغيراتهم باش اليوم يلقاو ثمره النجاح هذايا. احنا مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد نرجعوكم بعد الفاصل.
6: لحد لمة العائله والاحباب والاصحاب كبار وصغار لحد دنيا اخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31/10/98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى
7: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد.
8: تبعني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني والدنيا زينة
9: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
10: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
9: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
10: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش
9: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
10: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
10: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
9: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهرين جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: شركة تونس كاسات المنتقى.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
3: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. كما تعرفوا فما ارتفاع في درجات الحرارة، طقس سخون متاع تبحيرة
4: متو جادت
3: شنية؟
4: جادت
3: السخان زادت قايلة هي طو بطبيعتها.
5: الجسم ما حاسش بسخانة،
3: نعرفش
4: هي حطتني في الهالو
5: مكيفة. شفت العربية
4: فما حتى المكيف، وهاي تقول علينا في نوفمبر نحن هنا هاي الدنيا البر أو السول داخلها كتشوف.
3: مكتوى فما برشا ناس قصدي ربي ماشي للبحر،
4: فما اللي يخدموا تو
3: برشا ناس تو
4: شدين ما فهمتاش تو 36 درجة سخانة في الخارج، قلت له تقريبا يجي 40 واحد. ما هو نحن لهنا تبارك الله سخانة 40 والبناء يعود في امتوار وعلى الكانون ويشرب الطاي سخون
3: والأمور طيبة
4: والأمور باهية. ربي يعطيهم القوة
3: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. لقيت ذاك
4: جلدنا نحن ممطلع
3: برشا ناس توا كما قلت لكم شادين الطريق في كرهبهم قصدي ربي للبحر. نقول لكم ردوا بالكم سيسرواحكم، طريق السلامة للجميع،
4: خاصة الموتورات
3: للجميع، سيسرواحهم الناس الكل. وفي نفس الوقت زيدا كي تبدأوا في البحر استحفظوا على صغيراتكم، سيسوا رواحكم، اعرفوا شنو تاكلوا. وبالأساس زيدا ماذا بينا وانه الناس اللي قاعدة تسمع فيها اللي يبدأوا يعوموا قراب للشطرة وهكذا كان مخصص للمواطنين.
4: عندي نصيحه انا
3: ايوا باش نخليني نكمل الساعه فكرتي. دونك المكان هذاك راهو مخصص للناس باش تعوم فيه، دونك ماهوش مخصص راهو باش يكون فما كل لي زودياك واللي يكونوا موجودين كل الحاجات هذوك الباتوات نتاع السياحيه الصغيره والا اللي تلقاهم الالعاب المائيه يبداو قراب المواطن. ليره واليوم هذاك يمثل اخطر على الناس اللي قاعده ديجا تعوم فميك، خاطر احنا كي نحكيوا على الشط ولا نحكيو شوية هكا قدام الشط هذاك راهو الناس قاعدة تعوم فيه، ماهوش مشغول للآلات هذوما باش يكونوا موجودين غادي. كما بينا نشدوا أكثر الرقابة، يعني البحورات اليوم تكون فيهم رقابة أكثر وأكثر، خاطر فما برشا تجاوزات قاعدة تصير في برشا بحورات بطريقة هذا في ولاية بنزرت. ماذا بينا وأنه اليوم كل واحد يخدم خدمته، نحافظوا على الناس، نحاولوا أنه قدر المستطاع فما خطوط حمراء ما نتعداوهاش وما نتجاوزوهاش، على خاطر احنا اليوم كي نبداو في البحر فما الكعابر هذوكم اللي يحطوهم في الماء اللي هذوكم الآلات هذوكم ما يدخلوش للبلاصة هذيك، خاطر هذيك ديجا مخصصة للناس وين قاعدة تعوم. أنت عندك الحق بعد هذوكم. دونك فما بحورات فيهم فما ناس ملتزمة قاعدة تخدم في خدمتها بالقدي، وفما ناس اليوم ماهيش قاعدة ملتزمة بالتعليمات هذيك وبالإجراءات هذيك اللي هذوما راهم جزء منهم اليوم يحمي المواطن، وهذوما راهو نحكيو عليهم على وقائع وحاجات قاعدة صايرة اليوم في بحورات. نحنا نحبوا الناس تمشي تبحر كيما تمشي سلامات تروح سلامات من غير ما تكون فما أضرار لحتى بشر. اليوم ماذا بينا تكون فما الرقابة أكثر، كل الوحدات اللي قاعدة تخدم وتأمن في الشواطئ متاعنا باش يكون موسم آمن وتكون العطلة آمنة. ماذا بينا وأنه تتضافر كل الجهود من مختلف الوحدات الأمنية باش أنه اليوم نتصديه لمثل هذه الظواهر اللي قاعدة تصير. راهو اليوم شفنا احنا في السنين اللي فاتوا قديش من حالة وفاة صارت في البحر جراء الضربة متاع الماكينة هذه متاع الآلة هذه. ماذا بينا نفيقوا شوية نخدموا خدمتنا بالكامل بغير حتى محابات ومن غير حتى هكا خليه ومسيرش مستهتار وما عنده ما يصير رئيس ساعة القضاء لها غفلتها. نستحفظوا بالقدي نخدموا نأمنوا شواطئنا بكل بكل يعني بكل جدية وبكل معنى الكلمة من غير ما نحاولوا نتفلسوا كتفلسف الزايد هذاك متاع ميسالش وتتعدى وكذا الليرة وساعات كتصير حاجة راية ذيك تخلص القديم والجديد دونك ماذا بينا نعدي وسيفنا وإحنا مرتاحين من غير ما نشوفوا لا لطف عليكم إن شاء الله تمشي وتروحوا سلامات في نفس الوقت زيدة تكون الناس كل واحد يخدم على روحه وإحنا ما نضد حد يخدم الناس كل على روحه أما نخدمه في كنف الاحترام وفي القانون
4: أكيد وأنا هو لفت نظر بالنسبة لي أنا للمصطفين أستاذ محمد الهادي المصطفين والعائلات اللي تهز خشيشرات هذا الحذر وكل الحذر ويرضوا بالهم على وليداتهم لأنه ما تعرفش على الماء وقت اللي يجي يعود معناها ملي وبعد يبدأ يرجع في الماء انت راه ينجم تصير الكارثة خاصة كي يعطوا لوليداتهم كشمبرارات هاو قدامي هاو كذا ما يصير حتى شيء وإذا بيه ما وصارت برشا ما معناها ما برشا مشاكل من نوع هذايا وخشيشرات لقوهم معناها في آخر البحر في قلب البحر
3: ولا حتى اللي يضربوا ده برشا عبيد يضربوا
4: أنا نحذرهم ونقول لهم أعطيه شمبرار يلعب ما ماذا بيك عينيك عليه ولا كان يلزم أربطك شمبرار
3: مش حتى باش يلعب يا عم الكاسب راهو اليوم احنا نحكيو على الآلات اللي هذيك اللي قاعدة تكون موجودة نحكيوا على كل الزودياك ونحكيوا على كل البتويت الصغار وكل شيء هذوكم عندهم بلاصتهم يعني ما نقربوش للمواطن
4: أكيد
3: أنا نحكي على الخطر ذي خطر ذي أكبر خطر لو أنك اليوم تكون عندك شامبريل صغيرك أنت صغيرك استحفظ على صغيرك
4: تصير الكارثة معنا غفلة فهمتي ولا غشيري هزة الماء زادة بالنسبة للماكينات هذوم هل خاصة الماكينات اللي عبارة على كأنه موتور في البحر
3: فلا ليسانس ريحة المزدود تبدأ في البحر
4: هذوم معناها عندهم سرعة كبيرة ياسر في وسط البحر ونجم يكون معناها الموجة تغطي لك غشير صغير ولا تغطي لك إنسان وانت تعود متعدي راهي صارت الكوارث هي صارت
3: احنا نحكيو على وقائع
4: صارت الكوارث دي وبالتالي معناها الحذر كل الحذر من الناس اللي يسه سيدي معناها بتحب تتفرهد كذا امشي لبلاصة خالية وما فيهاش معناها ناس
3: وإلا نبعد خاطر فمك هذوك الخيط
4: ونحترم المسافة سيدي
3: نحترم عندك جزء انت متاعك اقعد في هذاك ما تقربش وهذا بينا زيدا يشددوا عليهم الرقابه اكثر وحدات الامنيه تسمعوا فيا دونك شدوا الرقابه خدموا على رواحكم
4: اكيد ثم الشرطه
3: لا تبع فلين لا تبع فلين
4: حتى الشرطه نتاعنا حتى المدنيين تلقاهم زاد عينيهم
3: على الكرات مقسومه شطر حرس وشطر شرطه نخدموا الناس الكل مع بعضنا
4: يخدموا هم كلهم يخدموا مع
3: القانون وكاو اي عمليه
5: والله تو مدام اثرتي موضوع شواطئ وانت توا حطيتي صبعك على الداء فيما يتعلق كما قال عم بالجناسم عم بالجسم الامور اللي الميكانيكيه اللي بتتجاوز ربما ذا بينا زاد انا بدءا اصبح المواطن وخاصه المصطفين يتذمرون بدءا بالمئوي هذا مشكلة المشاكل إن شاء الله البلديات تقوم بدورها
3: رغم ما تنسيش عمل هادي فما قرار هبط وزارة الداخلية وانا فما برشا مئاوي مازال مش مؤكد لكن فما برشا
5: فما تذمرات يا رانيا فما تذمرات ثم تدخل شويه البحر يقول لك باراسول ويقول لك كذا ويزبك تخلص واسعار
3: انت تحكي على الداخل الفيسبوك
5: بدءا بالمئاوي انت باش تمشي لشاطئ اي شاطئ كذا بدءا من المئاوي هاي الوضعيه
3: فيهم اللي قاعده تخدم فيهم اللي مازال ما باشرتش
5: ثم بعد ما تدخل باش تلقى مكان ما تلقاش مكان ويقول لك يلزمك تخلص وذا فيها برشا تذمرات والتكلفه بالنسبه للعائلات كما قال عم بالقاسم اللي يجيب افراد عائلته وهذه من المشاكل ثم نمشي ولكن اللي يلقيه الفواضل يا سيدي ما هو هي أو المحيط وعندك كذا جمعك الفواضل اللي بالماكل نتاعك الاكله نتاعك وحطها على قصه شيء وفما حاجه
3: باش نحافظوا على
5: هذه كلها تدخل في بعضها راهو اذا كان نحافظوا على يلزم سلوكيات هذه سلوكيات المواطن يلزم يكون واعي ويكون يحترم غيره لانه كي يلقي هو بالفواضل نتاعو هذيك عندها تاثير سلبي
3: على البيئه وعلى المحيط
4: والله نسال السؤال نسال سؤال راني تو الانسان معناتها في داره اخي الفواضل نتاعو وين يحط فيها ما هو عنده حاويه ما هو هكا ولا لا يعني ليش معناه حبس على نفسه معناه النسق اللي يعيش به في دار ويعيش به في البحر في بالك اليابان ما عندهمش حاويات في الشوارع سيدي ما عندهمش
5: هم يحترمهم
4: الغريب في الامر ما عندهمش حاويات لانه كل واحد
6: معناتها في ياباني خارج باش يمشي يحوز يهز معاه ساشي ويحط فيه الفواضي اللي ياكلهم سواء نتاع الكسكروت سواء نتاع الكلاص اللي ياخذ يحطهم فك الواحد كي يروح للدار. اليوم نحن من الشباك نتاع الكهرباء يطيش الساشي
3: كل شيء يطيش
6: ما تجيش هكا ما تجيش. حافظ على بلادك لانه بلادك ليك انت راهو مش لغيرك.
3: نحافظوا على بيئتنا نستحفظوا اي انسان اليوم يمشي لاي بلاصه يستعمل اي حاجه يحاولوا انه يحطها في ساشي ويرمي في أول حاوية تعرضوا ما يخليش اليوم الفضلات على بلاصتها. اليوم رأي ذيك عندها اخطر ومخاطر كبيرة على البيئة امتاعنا. احنا نخرجوا فاصل صغير ونواصلوا معاكم يار.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: وليد الصالحي وصلنا الماضي ساعة وسبعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة أكسجين فيم وفي برنامج فورم لحد
1: مش عارف هذا تعدي في
0: مساعتين غير ربع
1: هيا قول يا تتعدي في ماتش كورة
0: دقيقة 75
1: باش تمرك بلنتي
0: شكون باش يمرك
1: هاك انت تقولي 47 قولي قال قد الوقت
0: اي ما هو هذاك يلزمنا نقولوا هكاك
1: هيا قولي هكاك الشعب في الدنيا الناس كلها تقول
0: اي سينو ما تبقى تغش ما تعرف تقف الغالب
1: قالت لك قولي الوقت هون الوقت قد قد
0: هاي 13 شوف 48 دقيقة
1: هاي باهي ما يسهلش باهي و 48 سكوند
0: هاي ها وقال أمورك طيبة المهم
1: لا الأمور عال الحال
0: شنو الفطور تو؟
1: نعرف عليا ما ما قلت لي كول هون انت على البارح يعني شنو اكل انت على البارح ما قهوه
2: سخنس الكرانيا هو شد الرجل تو قاعد حرابش ومريض
0: مبدئيا لبس
2: نرجعوش لك الاشكاليه اللي صارت قبل يا رانيا
0: هاكا عاد فما سكر يدور في الدار ولا عاد فما حلو قطع كل شيء
2: الاشكاليه كي باش تخرجي في فواياج لبرا وباش تخليه وحده
1: لما تعمل ما هو عندي دبوز انت عشان

0: ما عايش ناكل السكر.
1: ليه حتى العسل هزيت هالدبوزة البارح؟
0: ان انا خلي تم تازي فيها
2: ومارو هزيت الزيت زيتونه زيت زيتونه به
1: ليه خليت له هذيك الزيت زيتونه متاعه وما العسل هزيت البارح.
0: لا لا رجعيني نتاعي
1: خليه باش فشتين اعطيه لك نعملو بها
0: دبر علي
1: نعملو بها الغرايب نعملو بها ماك تعرف الملاوي
0: وناكل شوية زبدة وشوية عسل
1: لا
0: ورب الخروب به
2: اي اي
1: اي ما العسل ليها طوفشتين مدهل
0: تخليني ناكل يا بنت
1: هاو تيكون اللي اعطيته لك يزيك فيه البرد
0: لا لا خليلي الدبوز عايش بنيتي هذيك ربي
1: لا لا
0: هو ما هاتا وروح ما نلقاهاش نمشي نقطع
1: شهدة
0: ولا ما نقطع شهد اخر
1: دبر راسك
0: هاي سيدي
1: طيك
0: خالي تضربني نحلة
1: خالي يضربك النحل
0: فهمت ولا لا
1: انا حاجتي بها تقرصك مش معاش تقرب غاديك هكا خشمك يكنفر ولا راسك ولا
0: لا لا ملقح ضد
1: زعما
0: انت تعود يا عرب قوي قوي تعرب تعود اسمع تعود من بيت البيت هاي نحلة دخلت هاي نحلة خرجت
1: هاي لا نخاف واللي وجهي كله احمر منفط كيف ما لبيت
0: ما كي تقلي في العسل والله ما يشير لك حتى شيء كوني مهم
1: ما لا انا قلت لك انا ما عادش تقرب البيوت هذوكم ما عادش تقرب للشهده خليها الامور واضحه خليها تكمل
0: تحب نذبح لك فروج اللي طيبوه اليوم
1: شلون نطيبوه
0: ما طيب مرقه
2: مرقه هاي مرقه هاي شفت
1: ما خذيتنيش حق الحمص العاشورة
0: اه اخواني فات وين سميشني فيهم
1: هاي انا
0: نحب هادي يا ودي بداي فاهمني اسمع
1: كل
0: اخ اخ توازا
1: اسمع اسمع عذية اسمع اسمع اسمع اسمع عذية ومن بعد احكم رجع رجع يا ناحلة لتقروسي

0: هيك النحلة.
1: أوكي كشكون هيك العقل المدبر.
2: تو تحكي على على على على, على العاشور. في رمضان الناس كلها تلقاها مسمين.
1: هي نحب العاشورة مش من حق.
2: في رمضان تلقاها.
1: ما تعجبني كالحمص هيك وكل حلوة اللون.
0: والله عندك حلوة ما جبت. ليه؟ والله العظيم. سامحيني أنا نسيت. العروسة موجودة على ذمتك. ومدام حبيبة تقول لي هز لها وين ننسى نحطها في
1: يا مدام حبيبة شهر ربي لحد الجاي قطصها وابعثها
2: يفرج. لا لحد الجاي اخي انتم بتخدموا العجم
1: وكل ما كلها حد احنا نتقابل.
2: لا لا تخدموا حتى
1: اي انت عم بالتليفون معايا كل يوم معايا عملت بالتليفون.
2: في رمضان تلقاها التوانسه كلهم مسلمين. في العيد الكبير تلقاها تابعه سيد ممل سيدنا ابراهيم يا زار زار بحوب الراحه. في الريفيون الريفيون الناس كل ما سيح تاخذ في القطو. في المولد الناس كل تشد الصف على الزقوق وتشرب في العصيده وتعصب.
0: في عاشور
2: في العاشور كل شيعه تاخذ بالحمص وفي الليل وبقيت العام
1: ونكحلوا عوينيتنا بتشيشك حل عربي
2: وبقيت العام بالحرام ماني فهمهم لين ما نمل
1: حنا اي ونعملوا طابع بالحنا كذا مدام قلت
2: تجدأ
1: ونطيبوا مرقة بالدجاج العربي
2: نعم.
1: وكسكسي زيادة بالدجاج العربي
2: هذا في العاشور
1: ونتفوه رفيسة رفيسة زيك
2: رفيسة كل يوم
0: قديد وقتيش هو
1: قديد في رأس العام العربي اي قبل العاد
2: طيب لا لا في رأس العام العربي ما كسكسي بالحنك
1: اما
2: تسمي
0: يفتر ابو بلقيس بيجيب لك حاجات صحيحه
2: ايه قصدي من هناك برا
1: كليت عاد انت
2: والله شخيت فيا فرقت تفريق يا ولادي
1: يزدك هو ماني فرق انا راني ما نحبش
2: ما تعبيه
1: ما نحبش لا راس لا علوش
2: لا تفرج جي
1: هاي اوكي اوكي اوكي امورنا طيب
2: هون الهندي ماشي يطيح وقع تو
0: قداش يعمل الفرج العربي يعمل قسم ال 40 دينار وطلع
2: ما نشريش فيه انا ما نشريش فيه هذا برا فهمتي ولا لم ال 40 دينار
0: وانت عاش نخلته على
2: فروج مش سردوك رد بالك فروج مش سردوك
0: سردوك هيك
2: لا سردوك اسم نو هو
1: ان شاء الله ايامكم الكلها اعياد ومناسبات وافراح ومسرات
0: انا والله في المناسبه هذه نحب صديقي واخويا سي صابر الحلواني باش نهنيه بنجاح بنت رنيم الحلواني
1: باختصاص
0: تقنية بين معدل ممتاز نقولوا له ان شاء الله
1: قادم
0: افضل وان شاء الله كل عام وهي متعلقه
1: ومتميزه ان شاء الله ربي نجحها
0: يا سي صابر
1: اي ان شاء الله مبروك عليها وان شاء الله يا ربي ديما ناجحين ومتفوقين حظ موفق غدوه ان شاء الله لي دوره المراقبه
0: باش يعدي وكلام شنو باش يعدي غدوه الدوره هذه هي الدوره دوره المراقبه عندنا يوم الاثنين 29 الصباح الاداب فلسفه رياضيات عندهم رياضيات العلوم التجريبيه هما نفس علوم الحياه والارض الاقتصاد اقتصاد التصرف والعلوم التقنيه باش يعدوا التكنولوجيا من 8 ل 12 نهار وعلوم الاعلاميه باش يعدوا الخوارزميات والبرمجه الرياضه هما باش يعدوا العلوم البيولوجيه هذا ان شاء الله غدوه يبداوا يواصلوا نهار 3 ونهار 4
1: ان شاء الله ربي ينجحهم حظ موفق ليهم
0: تحسن حتى ترتيبنا مطار في الموسم هذا معناها ترتيبنا متوسطين ان شاء الله نحسن
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليهم الناس الكل شكرا لكم
0: تحيه بربي
2: بالله قديش النسبه نتاع النجاح
1: 34
2: 34
0: عامناول 38 اي ما دوره المراقبه عامل قسم باش نقدموا نحب نوجه تحيه لكل اللي مشرفين على الامتحانات روعه
1: كل الاداره التربويه
0: كل الاداره التربويه السيده هدى شقير كل مسانديها كل الناس وان شاء الله دوره المراقبه تحسن نتائجنا
1: ان شاء الله
0: ونكونوا من الاوائل
1: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحه عامل هيدي شكرا ليك عم بالكسر
0: بربي ثقافة روبش نجلوها
1: غدوة غدوة
0: يعني عنا موعدنا برشا أنشطة عنا كثير
1: موعد الأسبوعي هو نهار السنين في الثقافة
2: انت انت محمد الهادي
1: اي ان شاء الله
2: جبل الحلوة
1: غد ليلي بالتليفون دونك غدوة ان شاء الله عملت تكون معايا نعطيو نشرة هكا فيما يتعلق بآخر الأخبار الثقافية شكرا لكم الناس الكل تابعتونا ورافقتونا في برنامج فورم لحد لليوم تحية كبيرة كامل الفريق رافقني تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير تحية كبيرة نسرين وعزيز في الإخراج والإخراج الرقمي تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي دمتم في رعاية الله
3: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31/10/98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم فورم لحد حاجة أخرى.
4: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
7: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالاش نوى الحل LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123000 58 123. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعد نصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: الجوس.
1: ما فيت ثلاثة على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ولما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كافة أنحاء العالم على 3W.radiooxygen.tn أو على الابليكاسيون تاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الرياضي الأسبوعي ستوديو سبور اللي نتواصلوا فيه معاكم من توا حتى للخمسة متاع العشية، سويتين من زمان باش نطرقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المسجدات الرياضية على الساحة الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز في الأخراج والأخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53 وألف الجندوبي في رئاسة التحرير، وأنا محمد زرعي كوتيمي كرو. نرحب كالعادة بمحلين الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم، والبداية بشرف الدين الزيدي اللي كان تحول الأسبوع الفارط في نطاق الإعارة الإذاعة الشباب ويرجع لنا من جديد الأسبوع هذا بأكثر إنرجي. شرفي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: تحية لك محمد، تحية مستمعين ومستمعات أكسجين فام وين ما كانوا. ان شاء الله عودة ميمونة.
1: احنا ما سيبوش في اولاد، احنا تمشي وميسير شمشي في نطاق
2: الاعاره، ما تركبوش معاه.
1: لا مش افيك اوبسيون داشا، احنا فماش اوبسيون داشا تاع موس
0: العين الجمعيه.
2: وي العين عمرها ما تكبر على الحاج.
1: المستمعات ما رحبتش بهم، يسمع فيك خوك حسام يسمع فيك رد بال.
2: لا لا والله رحبت بهم،
1: رحبت بهم امانه.
2: ماكش مركز.
1: سي مروان مرحبا.
0: شكرا اخويا محمد، نرحبوا بك بكل ضيوف الكرام، نرحبوا بخونا اشرف الدين بعد العوده. اخويا ولا يمشي تونس، اخويا
1: ولا مطلوب ما شاء الله
0: على الدرجه اخبار الاخرى. ان شاء الله ان شاء الله نتسلقوا
1: ديوان سبور
0: ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. نرحبوا بضيوفك الكرام، وان شاء الله كالعاده نقول عندي حصه مميزه ترتقي لكل المستمعين اينما كانوا في تونس وكذلك خارج حدود الوطن.
1: الطبيعه هذا من نتمناه. ويغيب علينا اليوم حسام الجاني لاسباب شخصيه، ما يسالش نقولوا احنا حتى الاسباب الشخصيه نقولوا عنده فورماسيون ان شاء الله يرجع لنا في الاسابيع القادمه. مازال زوج حصص في ستوديو سبور قبل الدخول في البرمجه الصيفيه، تكتشفوا ان شاء الله البرنامج باش يكون متواجد فيه معكم انطلاقا ان شاء الله من منتصف شهر جويليا. اذا في حصتنا لليوم باش نترقوا للحديث، والبدايه كالعاده باش تكون فقره لحظه التركيز اللي يامنها لكم اسبوعيا المعد ذهني سي شرف الدين بالسعدي اللي بتواجد معنا في الكواليس شاء الله بعد قليل التحق بنا. والموضوع بتحصة اليوم شيكون آخر مكون من مكونات التدريب الرياضي الإدراكي المعرفي التفكير المنطقي العقلاني لريزونمون. كذلك في حصتنا لليوم باش نرجع على فعاليات الجلسة العامة العادية للنادي الرياضي البنزرتي، وباش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي أنهى مشاركته في مونديال أمريكا كندا والمكسيك بهزيمة ثالثة ضد المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي اللي في المباراة أمام منتخبنا التونسي عبارة في حصة تدريبية. كذلك باش نحكيه على 9 منتخبات إفريقية من جملة 10، وللأسف مرة أخرى لأن المنتخب الإفريقي الوحيد اللي غادر المسابقة منذ الدور الأول هو منتخبنا التونسي. قلت 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 تتأهل للدور 32 من المونديال، وثلاثة منتخبات عربية واللي هي مصر المغرب والجزائر من أصل 8 منتخبات عربية تترشح لنفس الدور، أي الدور 32 والدور الثاني من المونديال. كذلك في حصتنا اليوم باش نعملوا قراءة في مباريات الدور 32 من المونديال، وخاصة حظوظ المنتخبات العربية والإفريقية في الدور هذا. إذا كل هذا وأكثر باش نترقلوا من توا حتى للخمسة متاع العشية. خليكم برونشي معنا، ما تبدلوش الموجة، نرجعوا لكم بعد شوي.

0: جوس
1: بوه. 9 دقائق بعد ماضي 3 على موج اكسجين اف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الان. اذا كما قلنا في بدايه الحصه في الجزء الاول من حصتنا لليوم باش يكون مخصص لفقره لحظه التركيز اللي امنها لكم اسبوعيا المدرب في اختصاص كره القدم والمعد الذهني سي شرف الدين بالسعدي. سي شرفي اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بالخيان الكل في الاستوديو، مرحبا بالسادة المستمعين، ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا
1: ان شاء الله.
2: هو وقت قايله وقت تبحير
1: لا هذا تويك عندنا برشا متابعين لبرنامج ستوديو سبور مثل التقييم القيلوله خليناها بعد 5 نتاع العشيه
2: ان شاء الله يكونوا تبحير
1: قايله طويله
2: وان شاء الله نكونوا قادرين باش نوصلوا لهم الفائده والاضافه اللي يستناو فيها
1: الناس. الناس اللي في كرهبها واللواجات والكيران، الكيران على فكره تويك ولاو برونشي برشا مع اكسجين اف ام ديجا. الكيران تويك جددك شنو هذوك حاطين ويسمعوا في اكسجين اف ام
2: الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا للمداخلات نتاعنا والمحتوى اللي نقدموه يكون في مستوى الانتظارات نتاع الساده المستمعين
1: بالطبيعه، هذا ما نتمنوه. اذا موضوعنا الاسبوع هذا واللي كان من المفروض باش نطرقوا له الاسبوع الفارط، لكن نظرا لكونه خيرنا الحديث على وضعيه المنتخب التونسي ما كفناش الوقت باش نحكيه فيه. على هيك شفنا وانه من الصالح نسلطوا عليه الضوء الاسبوع هذا واللي هو اخر مكون من مكونات التدريب الرياضي الإدراكي المعرفي التفكير المنطقي العقلاني كما قال حسام أغزرو يعني مطولها بالعربية والاختصار متاعها بالفرنسية لو ريزونمون. سي شرفي
2: يعيش يا محمد. هو توا العربي ولا الفرنسي كملوا بعضهم اللي واضح. فيما يخص الانترينمون سبورتيف كونيتيف الإدراكي المعرفي
1: اللي كنا حكينا فيه
2: اللي حكينا فيه والمكونات
1: قبل الفرد
2: بالضبط الذاكرة والإدراك والتناسق النفسي الحركي والانتباه والتركيز والريزونمون التفكير العقلاني المنطقي. توا خدمة الناس الكل مع الرياضي لعب كرة أو غيره الهدف متاعه متاع الخدمة الكل على جميع المستويات أنه منها باش نعطيه للملاعبي كما قلنا المعارف والمعلومات والمهارات الكافية والكاملة والمتكاملة اللي تخليه إنسان ذكي أثناء المنافسة الرياضية في كل الوضعيات يعرف يتصرف بالقداء. نقوله في كل الوضعيات يعني سواء بالكورة ولا بلاش كورة وحده ولا معاه منافس في وضعية دفاعية ولا في وضعية هجومية فردية ولا جماعية يكون إنسان عنده من المعارف وعنده من الباجاج ما يسمح له أنه يتصرف في كل وضعية أحسن تصرف بأسرع وقت ممكن.
1: هذا فراكسيون سكوند يعني ياخذ ديسيزيون
2: تاع يعني من ياخذ ديسيزيون اتا نقولوا هو قبل ياخذ ديسيزيون فما حاجه اخرين لازم نعملها خاطر اخذ القرار هو مرحله
1: اخر مرحله
2: المرحله اللي بعد اخذ القرار هي التنفيذ. يعني كما قلت الهدف نتاع التدريب الرياضي بصفه عامه والهدف نتاع التدريب الادراكي المعرفي لونترينمون سبورتيف كونيتيف انه معناها نطلعوا مستوى الذكاء نتاع الملاعبي باش الملاعب يكون قادر اثناء المنافسه الرياضيه
1: في كل ميسيات
2: في كل
1: كل كريستيانوي
2: احنا توا نحبوا نرفعوا مستوى الذكاء قدر الامكان وكل واحد وقداش باش يحصل وقداش باش يستوعب قداش باش يكون
1: قادر
2: انه معناها ينفذ ويتطور معناها ويقدم اثناء المنافسه الرياضيه. يعني هذا هو الهدف نتاع التدريب الرياضي وخاصه الادراكي المعرفي رفع مستوى الذكاء للاعبين. يعني الملاعب كما قلت وضعيه فرد بالكره بلاش كره وضعية فردية ولا وحده ولا مع منافس وضعية دفاعية وضعية هجومية فردية ولا جماعية قادر أنه منها بشي ياخو أحسن قرار في أسرع وقت وفي نفس الوقت كي ياخو قرار إذا كان تبدل المعطى من المعطيات في فراكسون دو سكوند يكون قادر بشي يبدل القرار متاعه كيما ملاعب يقرر بشي يسدد وتو دانكو جي لادفيرسير قدامه فما شكون ماهوش ذكي قرر باش يسدد يسدد ان شاء الله حتى الناس كل يقفوا قدامه فما شكون ذكي وسوب الياسر في مخه يجي باش يسدد
1: يدريبل
2: يعاود يبدل القرار نتاعو. يعني من علامات الذكاء انك تاخذ قرار في نفس الوقت اذا كانت بتاخذ قرار بناء على مكونات نتاع وضعيه معينه. اذا كان معطى من المعطيات في الوضعيه هذيك تبدل باش تولي تبدل القرار نتاعك. هنا هذا داخل في الكلام نتاع الملاعبي. كما نشوفوا باريكسيلونس ليكزامبل نتاع ميسي. يقرر باش يسدد بعداش يكسر، انت تمشي يمشي على اليمين انت تتبعه يرجع على اليسار، يمشي لقدام انت تتبع يفرين يعاود يرجع. هذا داخل كما نقولوا في الذكاء نتاع الملاعبي، في قدرته انه من ياخذ قراره في صعيب يبدل القرار نتاعو على حسب تبدل المعطيات نتاع الوضعيه اللي هو فيها. الشونجمون معناها شونجمون دو ديسيزيون. فهمت؟ وكي نحكيو على ذكاء الملاعبي، احنا كي نقولوا المعقوليه ولا لوريزونمون، المقصود كيفاش الملاعبي يتصرف بذكاء بطريقه معقوله منطقيه باش يتصرف. كما قلت
1: كي نقولوا الملاعبي الناس يشرفي ما نقتصروش فقط على لاعبي كره القدم ولا
2: كل رياضي.
1: كل
2: رياضي في كل اختصاص فردي ولا جماعي وفي فريق نتاع كره قدم.
1: كل اكزومبل نتاع ميسي هذاك عليه،
2: من حارس المرمى لاخر مهاجم. يعني كل واحد لازم يكون معناها يعرف يتصرف بطريقه عقلانيه منطقيه، احسن قرار في احسن وضعيه، وكل واحد على حسب مقتضيات المركز نتاعو في الملعب. يعني حارس المرمى يقرر يخرج ولا ما يخرجش بناء على برشا معطيات حكيناها قبل. الكره رونترون سورتون، قداش الارتفاع نتاعها، قداش السرعه نتاعها، شو ما لي زوبستاكل اللي قدام ولا فماش دي زوبستاكل. كيف كيف لو ديفونسور يل فا انترسبتي ولا لا يل تومبوريز. المهاجم ولا وسط الميدان خذا الكره معناها يرقد اللعب شويه لو طون اللي يسحابه يبلصوا رواحهم، ولا فما شكون طالب الكره في الاسباس كان يطول عليه الكره يخرجوا مثلا فاس فاس مع حارس المرمى. يعني الذكاء هذا معناها مطلوب، والتفكير المنطقي العقلاني هو دليل نجاح الملاعب والنجاح نتاعو مهما كانت مهما كان الاختصاص الرياضي ومهما كان المركز نتاعو معناها في فريق، اذا كان يلعب في فريق كره قدم.
1: بالضبط.
2: وكي نحكيو على الريزونمون نحكيو بصفه عام على لا ليكتور دو جو، ونحكيو على الانتيليجونس
1: دو جو.
2: احنا تو التحليل التفكير المنطقي العقلاني ولا حسن التصرف اتخاذ احسن قرار باسرع وقت ممكن يتعدى باربع مراحل.
1: اللي هما
2: اولا جمع المعلومات. لازم تكون فايق تعمل السكاناج اللي حكينا عليه قبل، بتشوف شو فما في الملعب، ديما تهز راسك تعمل بالياج فيزويل المسح البصري للملعب باش تعرف كل واحد وين موجود من اصحابكم المنافسين، الانتشار والمسافات. المرحله الاولى هي مرحله جمع المعلومات. المرحله الثانيه معالجه المعلومات لو تريتمون دي دوني، يعني كي تشوف
1: هذا الكل في فراكسيون دو سكوند،
2: هذا الكل في دي فراكسيون دو سكوند، وملي تبدا المقابله حتى لين توفى وانت في البروسيسوس
1: هذا كله.
2: انك تلم في كل وضعيه، تلم في المعلومات، بعدين تعالج المعلومات، بعدين تاخذ قرارك. بعد لها زيت راسك وشفت الناس كل وين واقفين، اصحابك والمنافس والمسافات اللي بين كل ملاعب وملاعب بما فيهم انت، جمعت المعلومات عالجت المعلومات 22. بعد هذاك يلزمك تاخذ قرار شو تعمل. وإن فاخذت القرار يلزمك تنفذ القرار نتاعك
1: حتى كان غلط.
2: لا عاد اذا
0: كان نسعوا باش
2: صحيح
0: القرار المناسب الاحسن
2: احسن قرار في اسرع الوضعيه. واذا كان انت بناء جمعت المعلومات وعالجتها وخذيت قرار، اذا كان وقت اللي خذيت القرار انت باش تنفذوا فما معطى من المعطيات فيك المعلومات اللي لميتها تبدل، لازم تكون مخك سوفيزامون منك فليكسيبل انك تبدل القرار نتاعك. كما قلنا ريت الظهور لك الحارس
1: في تونس ما نضمن لكش باش ينجح الشيء، لانه في تونس ياخذ قرار نقول لك ياخذ قرار غلط اوتوماتيكمون الجمهور باش يسبوا باش يخرج من الكونسنتراسيون.
0: هو علاش هو يعمل في هذا كله؟ يقول لك الاعداد الذهني وكذا باش هو يحضروا ذهنيا الوضعيات كيما هكا باش يعود ياخذ فيها القرارات في احسن وضعيه. ما علاش اهميه الاعداد الذهني في التنشئه كسوا تربوي، يعني نقول نحن مرحله نتاع اعداد في التنشئه وكيس سوا في سينيور.
1: احنا نحكيو على بطولة تونس.
0: علاش احنا في الخاور هذا؟ علاش في مشاكلنا قد تسقط؟
1: احنا نحبوا نحسنوا.
0: فوالا هو تو اهدافه برميح برمي تدخلاته انه اهميه الشيء هذا مش معناتها راهو باش يخدم عليه جست بورسيون هذيك كهو، هي تابعه بعضها. ابدا من الصغر ونحن جايين وبشوي بشوي بشوي باش توصل برمي الحاجات، خاطر نسموها نحن البريباراسيون مونتال كانه الزبده نتاع الخدمه. بعد خاطر انت اذا ان عندك لاسبي كل فيزيك وتكنيك وتكتيك وناقص في الحاجات هذه باش بلبزها ابريتو فما بالك تصور انت تجي باهي فيها تزيد تخدمها تزيد تحسنها. دونك بيرفورمانس نمشوا نسعوا باش نعملوا اوبتيميزاسيون دو لا بيرفورمانس حتى كان بيرفورمانس باهي نحسنوا احسن ديما نمشوا فير اللوميير. دونك هذا هو مقصود
2: شر صحه شرف دي راهو الهدف نتاعنا راهو سي محمد احنا اللوميري نتاع اوكسجين فين انها بعثت برنامج كيما هذا باش تركز على على توسكي مونتال معناها الاهميه نتاعو بور لا بيرفورمانس كيما قال شرف الدين. ومهم زاد انه من الحلقه منتظمه كل مره نقدموا شويه في الموضوع كل مره نحاولوا نبسطوا ونحاولوا نقربوا للساده المستمعين والعاملين في الشان الرياضي الكل ملاعبين مدربين حتى مسؤولين باش ننبهوا لاهميه شيء هذايا. وديما نقول معناها كان فما واقع معين ماهوش في مستوى الانتظارات ولا مش مواكب التطورات على مستوى اقليمي ولا عالمي انا نقول ما نقدوش نتفرجوا ونتحسروا ونتاسفوا ابريتو العباد اللي خدموا تيما وكيف خدموا اجتهدوا قراوا وتعلموا وعملوا مجهود ووصلوا نقدوش احنا حياتنا الكل نتفرجوا نتاسفوا وننبوا ونتعاركوا والعباد هاربة بينا خصوصا اللي نحكيوا فيه تيماناش نحكيوا في علوم ذرة ماناش نحكيوا في معناها حاجات قوية على مخ البشر يعني حاجات عادية حاجات بسيطة ما فيها حتى شيء العباد كانوا سباقين ركزوا عليها اعطوها قيمتها وخدموا بها ووصلوا شنو اللي يمنعنا احنا حتى شيء ما يمنعنا انا اقول ما لها كان فما واقع ديما نحلوه نعملوا له الدياغنوستيك نتاعه كان فما نقائص فما كان فما اخلالات دورنا كمسؤولين ولا راو رواحنا عنا جانب المسؤوليه باش ننهضوا بالشان الرياضي في البلاد انا نحاولوا نصلحوا نحاولوا نقدموا كما قلت سي محمد معناها المراحل التفكير المنطقي اربع قلت لك جمع المعلومات تحليل المعلومات ولا المعطيات معالجتها اخذ القرار وتنفيذ القرار تجم تلم المعلومات وتعالجها وتاخذ قرار انت باش تنفذ القرار تبدلت حاجه في المعطيات هذيك لازم تكون عندك ما يكفي من الذكاء وسرعه البديهة انك تبدل القرار نتاعك وتتصرف بطريقه اخرى على خاطر المعطيات تبدلت وهذا كل ما هي كلكو سكوند معناها على امتداد المقابله الرياضيه من اللي تبدا المقابله حتى اللي ينتوفى والملاعب يتبع في البروسيسوس هذايا باش يكون حاضر باش يتصرف في كل وضعيه التصرف اللي نحبوا عليه احسن تصرف باسرع وقت ممكن.
1: بالضبط.
2: قلت لك حكينا على الليكتور دو جو والانتيليجونس دون لو جو. على الليكتور دو جو نحكيوها بصفه عامه نربطوها بالتكتيك. الوقت هي معناها مربوطه باي وضعيه في الملعب اش معنى؟ شفت المراحل الاربعه اللي حكينا فيهم جمع المعلومات ومعالجه المعلومات هذيك سي لا فاز ليكتور دو جو انك تقرأ الوضعية إيش فما في الملعب الناس الكل وين موجودين كيفاش منتشرين شنو هي التحركات نتاعهم شو المسافات اللي بيناتهم. المرحلة الثانية هي المعالجة هذه هو لا ليكتور والليكتور معناها خدمة الملاعبي في الملعب وخدمة المدرب والإطار الفني على البنك وخدمة حتى المعدل البدني هو يشوف الملاعبي كيفاش يتحرك وكل واحد فينا حالة بدنية وبدنه قاعد يجاوب ولا لا يعني لا ليكتور دي جو تسمى المرحلة جمع المعلومات ومعالجة المعلومات والذكاء في اللعب أنك تأخذ القرار الأنسب والأسرع وأنك تنفذ القرار هذاك هذا هو من الذكاء في اللعب وكما قلنا المهم أنك منها تكون عندك سكونة بيلا فليكسيبيليتي مونتال أنك منها سرعة البديهة والحضور ومخك سوبل بطريقة كبيرة وسريعة تبدل معطى من المعطيات في وضعية معينة تكون حاضر باش تبدل القرار متاعك كنت باش تسدد صارت حاجة جديدة تولي ما تسددش كنت باش تلعب الكورنيرا دو انت وصاحبك شفت فما واحد في البريمي بوتو ليبر المنافسين الكل بعد عليه تجم تلعب عليه هو ديريكت هذا هو الانتيليجونس دون لو جو واللي داخل فيها لا فليكسيبيليتي مونتال سي تادير لو شانجمون دو ديسيزيون شاك فوا من كل لي كونديسيون لي ولا لو بيرمي
0: شرف بالله نقطه برك حتى تذكرت حكايه التكتيك راهو اللي لو تكتيك دو دي يعني انت الانتيليجونس والليكتور دو جو بيرسونيل تدخل في التكتيك انديفيديوال دو شاك جور يعني مش كان مربوط بالتكتيك كولكتيف ولا الفيزيون تاع المدرب فهمت
2: هذيك النقطه يعني الانتيليجونس دون لو جو ولا لا بون ليكتور دو جو تكتيك وغير تكتيك والتكتيك الفردي والتكتيك الجماعي يعني كل وضعيه نتاع لعب كره كما قلناها بالكره ابلاش بوحدك معاك منافس وضعيه دفاعيه وضعيه هجوميه فرديه ولا جماعيه ديما معناها هذا الكل داخل فيه لا ليكتور دو جو ولا انتيليجونس دون لو جو كيما قلنا سي محمد لو ريزونمون هو انك معناها تاخذ احسن قرار ولا تمشي في احسن حل باسرع وقت ممكن لما تقتضيه مصلحتك انت كفريق وهذا يتم عبر اربع مراحل اللي هي جمع المعلومات معالجه المعلومات اخذ القرار وتنفيذ القرار اللي هو بروسيسوس كونتينيو من اللي تبدا المقابله حتى اللي ينتوفى المقابله والملاعبي معناها معناها توت لي كيلكو سكوند وهو معناها يعايش معناها قاعد يتصرف وقاعد يتبع في البروسيسوس هذايا بور اميليوري لا ليكتور دي جو اي لانتيليجونس دون لو جو. هذا هو اجمالا معناها فكره لو ريزونمون ان طونك كومبوزونت دو لونترينمون سبورتيف كوجنيتيف.
1: بالضبط معنا منضيف
2: لا مازال عندنا عندنا معناها فرد مره ولا عندنا بوز
1: اي في فرد مره خلينا نكملوا دقيقه ومن بعد قبل ما نمشي مع فاصل الاشياء
2: كيفاش نطوروه لو ريزونمون ملي يدخل الملاعب للجمعيه الباجاج اللي لم فيه تكنيك تكتيك المعرفي المعلومات الثقافة الكروية اللي لم فيها الخدمة اللي يخدمها المدرب والمدير الفني معناها في كل في الميكروسيكل الميزوسيكل الماكروسيكل في وسط في سيونس دونترينمون انك تعمل جو فيه معناها قواعد معينة انك بعداش يوصل للابليكاسيون تبدل القواعد انك بعداش تعمل بارتي دو جو بلاش قواعد هذا الكل معناها يطور الذكاء في اللعب ويطور لافليكسيبيليتي مونتال متاع الملاعبي. والحاجه الاخرى سي محمد دايما
0: اللي يعمل كونسيبسيون تاع لونترينمون سواء المونترينور
2: ديريكتور تكنيك ولا المدرب المباشر
0: باش يعمل كونسيبسيون تاع ستياسيون يلزم يحط فيه وضعيات العاب مشابهه ولا نقولوا جو ديريجي ولا جو اورينتي ولا اللي هو
2: معناها بالطبيعة معناها توا اللي نحكيو فيه سي محمد توا لونترينمون سبورتيف كوجنيتيف راه موجه للمدربين وموجه معناها للأطر الفنية والمديرين الفنيين معناها قبل الملاعبي خاطر الملاعبي هو الموضوع اللي باش يخدم معاه وباش يطبقوا معاه التدريب هذا.
1: شد في الفكرة نتاعك سي شرفي لحظات مع فاصل إشهاري ثم راجعين.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو بورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manier avec Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyadi Emina. Majmo Awes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tensach Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: الاستوديو
1: ما ذي 3:30 على موج اكسجين اف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. مازلنا مواصلين في فقره لحظه التركيز واللي امنها لكم اسبوعيا مدرب في اختصاص كره القدم والمعد الذهني سي شرف الدين بالسعدي. وموضوعنا كما قلنا في حصه اليوم هو التدريب، مكونات او اخر مكون من مكونات التدريب الرياضي، الادراكي المعرفي، التفكير المنطقي العقلاني، لو ريزونمون. ونختموا سي شرفي
2: بعجاله زوز افكار سي محمد بصفه عامه اللي باش نقولوا ينطبق على كره القدم وعلى الرياضه وعلى اي ميدان فيه في الحياه. معناها مراحل التعلم والاتقان هي اربعه
1: بالضبط،
2: كاتر ستاد معناها دابرونتيساج. وكي يجيك ملاعبي في جمعيه تو باش تلقاه في واحد من اللي كاتر ستاد اللي انا نحكي فيهم. لو برومي ستاد انكونسيامون انكومبيتون، الانسان يكون ما يعرفش وما يعرفش اللي هو ما يعرفش. هذا لو برومي ستاد انكونسيامون انكومبيتون. لو دوزيام ستاد كونسيامون انكومبيتون، ما يعرفش وفاق بروحه اللي هو ما يعرفش. المرحله الثالثه كونسيامون كومبيتون، تعلم وفاق بروحه اللي هو يعرف. اخر مرحله اللي لوج عليها الناس الكل اللي هي الاوتوماتيزم، الاتقان والبيرفورمانس بطريقه اليه اوتوماتيكيه من غير حتى تفكير، هي انكونسيامون كومبيتون. اش معناها؟ يعني انت تعرف وتعمل كل شيء صحيح من غير ما تفكر. يعني تعمل في كل شيء بطريقه صحيحه وبطريقه اليه غير واعيه من غير ما تفكر. هذايا احسن ستاد في الابرونتيساج اللي نحبوا نوصلوا للناس الكل في المستوى الرياضي. ماذا بين الملاعبي يعمل كل شيء صحيح باقصى سرعه بطريقه اوتوماتيكيه بحكم التعلم والتجربه وتنويع الخدمه من اللي دخل للجمعيه الرياضيه ومن اللي خدموا له خدمه صحيحه على جميع المستويات بدني وفني وتكتيكي، واللي اثناء مقابله رياضيه يعمل كل شيء صحيح وباهي وبسرعه ومن غير ما يفكر ومن غير ما قاعد يخطط.
1: ممتاز.
2: كما السياقه سياقة اكزامبل تيب نتاع كيلكان كي معناها كونسيامون انكونسيامون كومبيتون، يعني تسوق وقت اللي تسوق
1: متربص
2: على سياقك اليمين على شو رايك زو الشيخ يسار على شو رايك زو معناها تولي تسوق وبالقدا وبطريقة آلية وماكش تفكر في حد شيء. احنا توا كي يجيك ملاعبي للفريق كرة قدم معناها باش يجيك كل واحد وشنو اللي عنده، يجم كل واحد فيهم يجيك في مرحلة من المراحل هذوما الأربعة. أنت كيلك سوا المرحلة نتاع التعلم اللي موجود فيها اي واحد، الهدف نتاعك انك توصل للناس الكل لاعلى مرحله نتاع تعلم واتقان اللي هما اللي يتصرف بطريقه صحيحه وسريعه وطريقه اوتوماتيكيه غير واعي. هذه معناها اللي نحب نوصلوا له. وبالطبيعه كما قلت انت مش بشرد الناس الكل الميسيات، ولكن الواحد ديما يخدم معناها حتى ولو يوصل ملاعب لسنف الاكابر ديما تخدم وتطور وتصلح وترقى. فوز البنزرتي نتفكر بعد لهزه الفريق البطوله قال لك معناها راه خدمنا خدمه كبيره مع الملاعبيه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بصفه نظريه وبصفه تطبيقيه مع الملاعبيه الكل. قال لك برشا نقائص وبرشا خدمه ما تخدمتش قبل، قال لك احنا توا قاعدين نخدموا في برشا خدمه
1: نتاع رطرفات
2: تدارك مع الملاعبيه الكل. يعني مختصر الحديث نحب نوصل الملاعبيه لاعلى درجات الاتقان والتمكن بطريقه اوتوماتيكيه. مش الناس الكل باش يوصلوا له بنفس الريتم باش يوصلوا له، ومش الناس الكل باش يوصلوا له بنفس السرعه، ولكن الواحد ديما يجتهد ويخدم باش يحسن مستوى اتقانه نتاع الملاعبيه. الفكره الاخرانيه كي نحكيو في هذايا باش نقولوا راهو المخ الدماغ نتاع الانسان لو سيرفو سي تام ميسكول، انا عضله من العضلات ديما نخدموه. كي نخدموه مش كيما بقيت العضلات لا باش يتبدل وزنه ولا باش يتبدل الحجم نتاعه، ولكن معناها التمارين المختلفه اللي معناها نطلبوا معناها نخدموا فيها الدماغ بمرور الوقت تخلي الدماغ ميسكول بلو سوبل بلو رابيد اي بلو فور. معناها بالخدمه اللي نخدموها الكل المخ نتاع الملاعبي الدماغ نتاع الملاعبي واللي منها اكثر مرونه، ديما ما يحيرش ديما يعرف كيفاش يتصرف في كل وضعيه، اكثر سرعه يتصرف من ياخذ القرار صحيح باكثر سرعه، وفي نفس الوقت يكون مخه قوي كيما حكينا قبيله ملاعبي شاط يسدد الكره لبرا الجمهور هاج عليه لاخي يخرج من الطرح. الملاعبي نخدموا له مخه مش بالونترينمون سبورتيف كونيتيف، بإدارة الضغط، إدارة التوتر، التركيز، ضبط النفس، الانتيليجونس ايموسيونيل دو فاسون أن المخ نتاعو يولي قوي ومركز كان على لعب الكرة، كي يسدد الكرة ويجيبها لبرا وذنه مسكرة ما يعرفش حتى الجمهور شنو قال ولا الجمهور شنو رايه، وحتى لو كان سمع كلمة مش في بلاصتها مع عند الجمهور واللي تجم تستفز وتخرج ملاعبي من ملاعبية من الطرح، هو يجم يكون قوي بما يكفي بأنه يتجاوز ويركز على الماتش نتاعو على لعب الكرة بطريقة أنه العملية الجاية يخدمها بطريقة صحيحة.
1: وهو كذلك. مشكور جدا سي شرف الدين بسعدي. إذا هكا هي الجزء الأول من حصتنا اليوم. نمشيو مع ترتيحة مع الموسيقى. نرجع بعدها ونفتح ملف النادي الرياضي البنزرتي وفعاليات جلسته العامة العادية. فاصل ونتواصل.

0: ستوديو سبور
1: 43 دقيقة بعد ماضي 3 على مواج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معكم للجزء الثاني من حصتنا لليوم اللي باش نحكيوا فيه على فعالية الجلسة العامة العادية للنادي الرياضي البنزرتي اللي التأمت نهار الخميس اللي فات بإحدى الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت، واللي كان من المقرر باش تكون جلسة عامة انتخابية، لكن في ظل عدم ورود ترشحات على الكتابة العامة للفريق تم تغيير صبغتها من جلسة عامة انتخابية الجلسة عامة عادية تم خلالها تقييم الموسم الرياضي 2025-2026 وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة اليوم، ثم تم فسح المجال للحاضرين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالوضعية الحالية للفريق. نبدأ معاك شرف الدين، موضوع العزوف على الترشح لرئاسة

0: يعني ممكن الأسباب تتعدد، لكن شرف الدين إلى متى باش نبقاو على المنوال هذا؟ اليوم فما فرق باش تبدأ في التحضيرات نتاعها كما نادي الإفريقي باش ينطلق غدوة، الترجي الرياضي التونسي حدد موعد نهار 12 جويليا كذلك باش ينطلق في التحضيرات، وفرق بدات تحط في البنود العريضة الموسم القادم، قاعدة تنتدب في اللعبية كما مستقبل رياضي بالمرسى، وإحنا اليوم في وضعية فرق إداري ما فماش إطار فني باش يشرف على التحضيرات.
1: بون هو اول ما تصح انت ذكرت على سمير يعقوب ما حبش يجدد، دونك سمير مش موجود في تونس وان شاء الله يردوا على خير تونس، دونك هذه ساعه وضعيه مش معروفه، هذه الجانب الاول. اثنين كمل الفتره هذه الوقتيه اللي تعدات، وبون اللي نعتبرها فتره معقوله مش ناجحه لكنه مش كاتاستروفيك زاده كذلك. بالنسبه للترشحات من غير ويخلوا ديما يحبوا يمشوا الشكل نتاع ديما وقتي ديما وقتي، كانها ولت عاده في سي بي، كانه العباد ولت ديما خايفه يقول لك خليني نمشي في السياق هذا بالشكل هذا باش السلطات والعباد الاخرين يعاونوني ويقفوا معايا وعلى الاقل يلقاهم ديما موجودين، خاصه بالشكل نتاع الهيئه التسييريه الوقتيه ديما تدخل فيها السلطات الجهويه، دونك ذاك علاش هما يخولوا انه هكاك على الاقل يضمن انه معاه السلطات الجهويه، والسبب ديما سبب مادي بحت اكيد ماهوش ولا غير سبب، خاطر اي واحد كابابل باش يشد صوف كو مشاكل ماديه، وخاصه لي ترونش اللي مزالوا نتاع الخلاص اللي فات، وكان ثم حاجات اخرين وزاد الاعداد نتاع الموسم القادم، وفما زاد كذلك انه مش كان بيجيب جوارات ولا كذا
0: اهم فتره في الموسم.
1: الحقيقة شوف راه زاد فما جانب آخر ومعطى مهم، إنه برشا جماهير ما تعرفش تقيم المرحلة، تدخل في مرحلة هستيرية تاع سبان وجبد في أعراض الناس وأعراض الرؤساء وأعراض الأعضاء، اللي يخولهم يهرب، هو يقول لك أنا نجي ونخلي من وقتي ومن مادتي وفلوسي وحياتي ومشاكلي وكذا، ومن بعد يخسر عليك واحد شاري أبون مو بيدرب قديش بزوز فرنك
0: مش حتى فورفيب دينار
1: في انترنت بالحق شيء حاشم، لور تخسر عليك يسب لك امك واللي يجيك قدام الدارك في مرات يمشوا، دونك هذول حاجات يخلوا الناس تخاف وتهرب بخلاف المشاكل الماديه، وهذا طبيعي. يعني نحن في عوض تجي وتيق في الناس ووضعي صعيبه يا اخي، شكون ما يعرفش اللي وضعيه سي بي كانت صعيبه؟ شكون ما يعرفش اللي لو كان مش من سنوات كان كل مره مش العبيد قاعده ترمي في رواحها وتجي ما كانتش راهي سي بي كانت تدخل في طريق أظلم على الأخر. ألو رأي المشكلة في العبيد اللي تسب العبيد اللي بعيد المشي أسيدي أنت ما عندك ما تعمل، قول كلمة طيبة بعد ما تقولش حد شيء،
0: أضعف
1: الإيمان، خلي العبيد الأخرى تخدم عروحها، خلي على الأقل يخدم حاجة ويعملها، ما عادش يخاف يقول يزيد يقدم مش يجي يزيد يتسب وتجبد له عرضه وبعد في الاخر الراس محسوب، تقول له شنو عملت بالرغم اللي الناس دافع مليارات من جيبه ومن جيب اولاده.
0: سي مروان، حسب اعتقادك شنو هي الحلول العاجله اللي لازمها تصير حتى ما يدخلش يعني الفريق في ازمه ويبدا في التحضيرات نتاعو على بكري؟ شنو قيد تويك؟
2: شوف خو محمد، احنا نعملوا قاعده نعملوا في حلول ترقيعيه ولا تمتوا للاحتراف بصلة، ونشوف الدول الأوروبية اللي هي ثم حاجة اسم لا بلانيفيكاسيون سواء في المدربين أو في الهيئات، الهيئات في الدول المتقدمة اللي هي قبل ما المونديال تاعها توفى ثم البديل جاهز وعنده برنامج جاهز باش يكمل اللي شادد يلقى روحه الأخر في الديبار وينطلق للعمل، وعنده مشروع ثم هيئة حكماء في النادي هي تتقبل المشروع ذاك وتعرضه باش تكون الهيئة اللي جاية جاهزة. احنا قعدنا لنا محترفين، احنا ما عندناش احتراف في تونس،
0: كذبة اكبر كذبة،
2: احنا اكبر كذبة من 95 الفيفا اكزيجين تاعنا قالت ادخل، دخلناه قالوا دخلوا البنات، عملنا بعد نحت، قالوا عملوا الفوتسال نحت، قعدنا نحن بقوانين من عام 95 اللي كان سيم شيبوب، دونك الفيفا لا، لكن احنا ربما قالوا الاحتراف لا طبقناه ولا حاولنا معناتها نعملوا نغربلوه نعملوا على القماش نتاعنا احنا الدول الافريقيه ولا تونس. قعدنا في ضبابيه كبيره. نرجع لك نزل بزارتي توا معناتها بالوضعيه الموجوده توا في الانديه كل الصعب

0: خاصة بالرئيس باش تقول لك توا تدخل له انت تعمل لي شرط معناتها قانون داخل في النادي تقول الرئيس ما يدخل الا بيدفع 100,000 دينار. هذا راهو حاجات هذه على الورق.
1: تقول انت يلزم يتراجعوا فيها يلزم جلسة عامة خارقة للعادة تنقيح القانون الاساسي.
0: الرئيس ما يدخل وتعمل له بنتان تقول انت كل ما يصرف هو رئيس النادي.
1: أكثر من هذا سي مروان وأنه الفلوس اللي يدفعها خلال الفترة نتاعو ما عندوش حق يطالب بها من بعد.
0: تقول له أنت أنا ندفع 500 ما ترجعوا بعد تقول له أنت حتى فلوسك ندفع مليار على الجمعية نعاونهم بفلوس الخاصة. تقول لي انت ما عندكش الحق باش تقول انا نتسلمها او نتحاسب ترجع هذه كلها ما تراها ديزوبستاكل معناتها ما تخليش اي رئيس نادي يدخل جمعيه خاصه بالدور الممتاز هذه راهو تطبقها الجمعيه كل انا شفتها حتى مستقبل القصري كذا النوادي في الرابطه الثانيه كلها ثم التقييد الادمي المالي ليس هناك اي مرشح هذه ترجع للعزوف لان الامور اصبحت صعبه وهذا سوف وضع الاقتصاد البلاد ويمشي مع الرياضه الرياضة يوم بالنسبة لنا الرياضة آخر اهتمامات الدولة تو الناس طالب بشكري ما تنجمش الأمور هذه ما تدخل فيها اللهم أعلى صوت من الهرم يلزم يعاودوا يقدموا الرياضة يعاودوا الناس تأخذ يعاودوا الشروط الاحتراف يعاودوا ربما أندية تتبناها بعض الشركات كما عملت المملكة العربية السعودية يلزم هذه الحلول عند حلول جذرية هذه وقت ايش وتتقع في التريف إيفرناي هذه الشهرين يلزم الناس تجلس حاولوا يبدلوا القوانين يشوفوا حاجات أخرى ربما باش تطول الكورة أما باش ناخذوا بالصيغة هذه راهو ما نجموش هذه قوانين بالية كلا عليها الدهر والشرب ما حاولناش نطوروها ما حاولناش نعملوا فيها موديفيكاسيون
2: مروان النظام الداخلي نتاع النظام الاساسي نتاع الجمعيه
0: هذا اي جمعيه كل جمعيه عملت ليه صحيح نعم
2: اذا النظام الاساسي نتاع الجمعيه نتذكر هو تسمى تغير كان في فتره عبد السلام السعيداني فيه
0: تلقى في موديفيكاسيون
2: مليون فيه بند
0: اي تو تحط انت 100 مليون
2: تو نقصوه ل 100 مليون دونك هذا شان داخلي نجم
0: اي نعرف شان داخلي هذه قلت خذا بقوزوه
2: انا جيت نستنى السلطه حتى لاني
0: تعطيك تو نجي مثلا في الجريده الرئيسيه في توزر او في القصير نعمل شرط اساسي مثلا نقول انا معناتها في توزر في الناس نقول رجع ما يدخل عندي يدفع 50 مليون منين عنده 50 مليون هو دخل كمحب
1: ما علاش داخل
0: كغيور
1: ما علاش داخل كما عندوش 50 مليون من رئيس
0: الجمعيه صحيح باش تلقى هو حتى تو شو اسمه نعطيك حتى جريده توزر بلادي تو شو اسمه عليه حفظ طلبوه باش يرجع قال انا ما عادش نرجع رغم عندي الملايين لان ثم ناس ماهيش فاهمه الرياضه انا نرشح انسان ان نشجعه ما تدخلش في القناة ما عادش نرجع لرئيس النادي لأن الأمور أصبحت خارج السيطرة على الكورة كما يقول الإنسان كما قال خويا شرف الدين تعب وقته وعائلته كذا وفلوسه في الأخر يسب دونك الناس ولا عزوف زيد أنت تعمل له قوانين داخلية معناتها تجوب ستاكل صعيب ياسر في الوقت هذا باش تلقى رئيس معناتها باش يدخل يترشح للقاية
1: نرجع لك مرة أخرى شرف الدين نجم نقولوا لفريق في فترة انتقالية لكن تقريبا كل موسم قاعد يعيش في نفس الوضعية في الأخير يعرف كيفاش يخرج منها لكن ما تراش اللي اليوم وأنه من الأجدر وأنه نخمو ألون تيرم ويكون فما مخطط على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد حتى تحسن الأمور نوعا ما لكن نتصور وأنه الحاجة هذه ما تنجم تصير كان في ظل تواجد هيئة منتخب
2: طبعا تو انت باش تبرمج حاجات ولا باش تامن حاجات لازمك انت فيها انت كيما نقولوا الرئيس ولا الهيئه يكون عنده الامكانيات الكل عنده الظروف الكل قدامه عنده القرارات حق القرارات الكل اذا ان باش تواصل بالمعطى هذا ماكش في لجنه منتخبه ماكش في هيئه منتخبه باش تولي حتى ساعات تعمل حاجات وتقول له شنو المشكله تو نستقيل بعد بجمعه تو نستقيل بعد بشهر اما كي تولي منتخب تولي مسؤول تولي ريسبونسابل كل حركه تعملها تخاف عليها تخاف على روحك خاطر مش يعني في اي ما تنجمش في اي وقت تستقيل ويوافقوا لك الناس الكل سو كي تولي هيئه وقتيه تنجم تكمل شهر وتمشي وذاك اللي صار في النادي البنزرتي في الموسم الفارط
1: على المدى يعني القريب ما نجموش نخمم
2: يعني ديما تولي تخدم كانك وقتي نتاع اليوم غدوه بعد بشهر سينو سكر نقب الموجوده تو اما باش تولي تخمم في دوزون تروزون حتى واحد يدخل ليك في المشروع هذا وهذا سبب من اسباب مشاكل النادي البنزرتي خاطر بريتو ما توصل تعمل حاجه وتتحسن لما تعمل استقرار بمده كبيره استقرار على مستوى الاداري استقرار على مستوى اللاعبين والفني قصدي ونحكي على الفئات الكل بما بالضبط. فيها من الأكاديمية حتى الفئات السنية حتى الفريق الأول.
1: بالضبط. نختم معك سي مروان، أربع ملاعبية تنتهي عقودهم مع النادي الرياضي البنزرتي بعد نهارين، واللي هما كل من المعتز النوراني، أحمد العمري، أيمن العمري، فراس بن عثمان، بالإضافة ليوسف الفلاحي اللي كان أعلن منذ أيام على فسخ العقد متاعه بالتراضي مع الفريق، يعني باستثناء يوسف الفلاحي اللي اختار المغادرة. الملاعبية الأربعة الأخرين اسكت، ما كانش بالإمكان التفكير قبل مدة في تجديد عقودهم لأنهم بعد 30 جوان يوليو في حل من أي ارتباط، ينجموا يمشيوا لأي جمعية من دون ما يستفيد نادي الرياضي البنزرتي ماديا من خروج متاح.
0: أسي أخي محمد، قلت كنا نحكيك على الاحتراف، ثم هيئات قلت تحضر، قلت ثم هيئات الحكماء في أي نادي تحضر تجهز قائمة قبل ما تخرج قائمة، القائمة الأخرى جاهزة وعندها برنامج ودرسته باش هي لعبنا. هذا ما ثماش زيد اللاعبين لعبوا، أنا نسأل أين الهيئة المدير، وين المدير الفني، كيفاش ملاعبين تتعرف الديفنت كونترال 30 جوان باش ينهي، فماش ناس على ديسكوتي من مواد جونفي فيفري على الاقل، مازال 4 موا ما قالوش 6 موا على الاقل نحكم على اللاعب هل باش يجد اين الهيئه التسييريه، وين اخي هما العب في البطوله الناس تلعب تلعب تلعب، هي مو عندك لا لاعبين عندهم فان كونترا، عندك اللي باش يجدد، عندك اللي مازالوا عامين، انت وين الملاعب تعرف اللي فان كونترا يحكيش مع الملاعب انت هنا ما عادش الناس كانت نايمه، كان لهين كان بالشامبيونال لهين باش
1: خايفين مزيان،
0: يعني مش معقول
1: هذا
0: قلت احنا الكره نتاعنا مش محترفه، كان من المفروض من الموجهم في دخلنا الملاعب اللي ناس عندهم عقود، ثم لجنه فنيه ناديهم اللوكال وتلزم معاهم، خويا عزيز هل انت باش تجدد عندك نادي اخر، هم انت باش تجدد معايا او عندك انت مثلا حاجه اخرى، هذه المفروض تقف النوادي، ما تجيش انت الملاعب مازال اموا وتطلب انه الملاعب متصل بحد، يحس الملاعب ما اتصل بحد، حتى واحد ما جاء قال له انت باش تمشي ولا لا، هذه كلها نحن ما زلنا نتخبطوا في مرضيه ما ابعدنا عن الاحتراف، ما عادش هذه مور الكوره تعبت برشا، يلزم ناخذوا اتات بوزي وكله نقعدوا ونحاولوا نحسنوا، كل يعمل كل نادي يعمل قوانين داخليه والجامعه تنسيق القدم تعمل قوانين خاصه بها باش نزم الكوره تمشي في بلاصتها.
1: صرفي عنده ما يعاقب قبل ما نمشي مع فاصل الشيء.
2: انا مش مبارك للي كول او البين تاع نادي بنزرتي الحقيقه اللي تحصلوا على البطوله يستحقوا كل خير بدون من قوة
1: شاء الله مستقبل الفريق يكون خير من
2: حاضر ست تاع الصباح شتى كامل تعدى العام
1: وانت كنت حاضر معاهم.
2: انا كنت معاهم يوميا وانا مش خاطرنا كنت معاهم نحكي
1: يعني عندك جزء يعني حتى 1%
2: من يعني حتى اللي دار بعاد الختالي واكرم
1: نانيو زاد انت تستحق الثاني زاد معاهم
2: تحيه المدرب الكول صابر الهيشري تحيه كذلك مدرب
1: لاعب سابق في الفي اسما
2: المدرب يكول بي بها العكم معها أمير السليتي يعطيهم الصحة الأولية كل بصراحة عب كبير
1: فني شيف
2: سهل إن شاء الله يكونوا باز للنادي البزاتي فيهم لاعبين إن شاء الله يجبوا بهم
1: إن شاء الله كما قلت المستقبل متاع الفريق يكون خير من الحاضر متاعه. إذن هكا ننهيو الجزء الثاني من حصتنا لليوم واللي كما حكينا فيها على النادي الرياضي البنزرتي وفعاليات الجلسة العامة العادية والوضعية الحالية اللي قاعد يعيش فيها الفريق، إن شاء الله تحسن الأمور في الأيام القليلة القادمة ويتم تنصيب هيئة تسييرية جديدة لأنه الوقت قاعد يزرب قاعد نخسره في برشا وقت. نمشي مع فصل أشهري ثم ترتيح مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة ستوديو سبور حتى للخمسة متاع العشية.
3: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا، والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
4: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، اما وين باش نلقاو هاد ليل الكل؟
5: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بغبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجه. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
9: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: استوديو سبوت
1: سبعة دقائق بعد الأربعة لموج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. دخلنا معكم في ساعتنا الثانية من استوديو سبور، ولكما قلنا تواصلوا في معكم حتى للخمسة متاع العشية. وصلنا معكم للجزء الثالث واللي باش نحكيو فيه وباش يكون مخصص للحديث على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، اللي كما نعرفوا كان أنهى مشاركته في المونديال بهزيمة ثالثة أمام نظيره الهولندي. نبدأ معك شرف الدين، مشاركة تعتبر للنسيان بالنسبة للمنتخب الوطني، قد تكون تبعات متاحة وخيمة على مستقبل المنتخب. اليوم نلقاو رواحنا في المركز 58 عالميا والتسعين افريقيا. الترتيب هذا يجي بعد زوز هزائم أمام السويد واليابان، وبنسبة كبيرة في ترتيب شهر جويليا باش نلقاو رواحنا في الترتيب ما بعد الستين بعد الهزيمة ضد هولندا، والعشرين افريقيا خاصة بعد ترشح منتخب الكافير للدور القادم من المونديال. واليوم الشيء اللي حز في النفس كيف نلقاو تسعة منتخبات افريقية من اصل عشرة تترشح للدور الثاني من المونديال، ومنتخبنا هو المنتخب الوحيد من القارة الافريقية اللي غادر المسابقة هذه منذ الدور الاول.
2: شوف محمد، انا باش نبدا بحاجه، فاقد الشيء لا يعطيه.
1: احسن كلمه.
2: اذا انك ما عندكش لا البروفيل لا الامكانيات لا مدرب به لا اعداد به لا جامعه به لا بطوله به لا تكوين به لا الدوله مستثمره في الرياضه بالصحه
1: صحيح،
2: لنا نصلحوا اخطائنا وقت يلزم نصلحوه، لا حطينا ساقين على الارض وقلنا يا ناس راح نفصلوها ونعرفوا بالرسمي وين اخطائنا وخلينا نبدو بشوي بشوي نبني ونصلح، ديما نغذوا الطرف ونسكروا جانب بجانب وتجي ربح وخساره ونتعدوا كذا وننسوا العباد ونعملوا اجتماع ونجيبوا عباد كل واحد من جنب وما عندهم حتى علاقه بالمانجمنت ولا بالتقييم ونفضوا اجتماع ونعدوها الحكايه واو اجتماع صار. دونك اذا احنا عدنا هذا الكل تلقى اكيد النتيجه باش تكون هك، اكيد باش تكون مش متوقع، اكيد خاطر نحن توانسه اللي من تداراتنا باهيه
1: مشيو برشا بالعاطفه،
2: تداراتنا كبيره وطبيعي راهو طبيعي، العالم تحب ديما خشمك عالي وتحب صحيح. روحك ديما بين خيانا العرب، ديما نحن التوانسه باهين ونحبوا حتى البرة نفتخروا برواحنا، اما الواقع حاجه اخرى، ظروفنا رايحه حاجه اخرى، ظروفنا صعيبه وامكانياتنا ما نحكيش على الامكانيات الماديه ماديه، يعني الشيء الموضوع الخطط والتخطيط والمانجمنت والبروغراماسيون والعباد الموجوده باش تعمل الشيء ذا، للاسف تفقد الشيء، يعني عادش نقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، ما نجمش واحد مدير رياضي في حياته لعب دونك ربي معاه ملعب كبير وكان في ملحمة 2004
1: تقصد في زيادة الجزيري
2: يكون مش متكون في الدومين وفي الإدارة الرياضية ومستحيل باش يضيف المنتخب ولا غيره، شنو هو دوره أخي الإدارة الرياضية مبنية على أنه واحد يلعب قبله ويعرف يلعب ويعرف يحكي ملعبية ويعرف كذا ويقعد معهم في النزل،
1: لكن شرفتين خلينا نكون واقعيين، برشا ناس استبشرت يعني بالتعيين هذه متاع زيادة الجزيري في الخطة هذه،
2: خاطر نحن التوانسة باهين ديما نحب ولادنا وديما عندنا
1: نحنوا اللي بتاع 2004
2: لكن مانيش صحيح، خاطر مش نقول لك هو كاتاستروفيك نو، لكن سي با لو بروفيل، خاطر راهو الاداره الرياضيه المدير الرياضي راهو بشد اداره رياضيه كامله رفاها عديد الجوانب الاداره الرياضيه، فما بالك تاع منتخب وطني تاع اداره تاع اتحاد التونسي لكرة القدم اللي عندنا تاريخ في اللعبة ذي. دونك راوت هذه كله دونك باش يعطينا نتيجة فاشلة كانت تكون كما المرة الجاية كما في الكوب دافريك اللي فات كما البطولة العربية كما ديبوي حتى كوب دو موند نتاع روسيا شنو البرفورمانس اللي عملناه، شنو الاعداد اللي عملناه، شنو التقييم اللي عملناه، شنو الحاجات اللي جينا صرحنا رواحنا وقلنا قلنا ليه رانا ضعاف هنا وبدينا حد اثنين الركبه وبدينا نخدمه شيء ما عملنا شيء ما كل وقت ذيك وبقينا نرقعوا نرقعوا نرقعوا نرقعوا نوصلوا نفيقوا شوي نلعبوا ماتش باهين نلعبوا ماتش خايب نلعبوا زوز ماتش شوي باهين ماتش خايب نربحوا نعملوا ماتش باهي مع البرازيل نصفقوا نمشوا نعملوا البطوله العربيه
1: غلطنا في رياضنا دونك
2: كله وسبب شنو وسبب ما فهمش كونتينيتي ما فهمش برامج صحيح ما فهمش تقييم تشخيصي صحيح 100% مالجرين اللي نشوفوا فيه تصويرتنا الحقيقيه صحيح. وهذا هو لازم نحن نعملوه مالجرين نشوفوا التقييم ونحن نقولوا رانا نحن غلطين بما فيهم الناس الكل جماهيرنا فنيين اكاديميين الوزاره نتاعنا السلطات نتاعنا كلنا رانا غلطين ككبار وكل واحد فيش غلط الورك وقت الناس الكل تفهم شيء هذا تو نولوا نبنوا بالرسمي وتو نولوا نحكوا على التسعة ذوكل اللي بالرغم نرمو نفرحوا واللي هما نحن تسعة من الافريق ربما يكون العشرين تغيرنا رواحنا تغيرنا رواحنا كيفاش نحن كنا سبقين في تاريخين وللأسف وصلنا للمرحلة ذي بالشكل هذا
1: نجيك لك أنت سي مروان في ظل الوضعية اللي أصبح فيها منتخبنا الوطني تقريب حتى كاس أفريقيا ما عادش باش نخلطوا نترشحوا له مش حتى الكوب دي موند ونحمد ربي اللي في الكاس العالمي هذا يعني طلع فمم أتعس منه بالنسبة للمنتخبات 48 واللي هو المنتخب العراقي كملنا 47 في الترتيب خلينا ورانا على الأقل المنتخب العراقي
0: صحيح طبعا كتشوف منتخب شارك معناتها في ثلاث مقابلات صفر انتصار قبل 13 ومركز 11 11 معناتها تسمى الاجتاء معناتها
1: الا 10 تونس الا 10 سجلت قبلت 12 وسجلت زوز اهداف
0: الا 10
1: حتى الا 10 زاد يعني
0: هذا هي فيدا تسمى كاتاستروفيك عمر ما وقعت المنتخب التونسي كما قال اخويا شرف الدين احنا كنا السباقين 72 مما منح الفيفا باش ولت الخمسه فرق افريقيه بالشرك لكن احنا هل قدرنا وخرنا قعدنا عايشين على الحلال نحكوا على 78 رجعنا 2004 نحكوا على 94 ونحكوا على ديم الكاتس كوب دافريك وقفت العجله غادي عندنا حاجه خايبه في تونس هو حاجه كي نرجع من اي دوره رياضيه الناس المتقدمه كرويا واي اي مدنق ثم حاجه اسمها التقييم نخرجوا من بيلون ثم تقع القرارات لي ديسيزيون سما الفرنساوي اذا ضمن ثلاث حاجات مش موجوده في كل دوره رياضيه نجو المكتب الجامعي جيب انطونير ميسيل شاطون تحس وجي لوج على مدرب هذا ما يطورش الكره في تونس لحد الان ما دام ثماش تقييم والتقييم اذا نخرجوا به بينهم معناتها شنو اللي وقع وبعد نخرجوا القرارات يا ياخذها اعلى سلطه في الهرم او اعلى سلطه في الدوله باش نجم نتحسن انا نعطيك مثل الدول كيما العربيه السعوديه اللي اشتغلت فيها ملي كلتف من بلاش
1: مع دقيقه سي مروان قبل ما نمشيو مع اذين صليت العصر تفضل في دقيقه واصل الكلام
0: يعني المنتخب السعودي ملي كلتف من بلاش مع المانيا قال لك انا قعدنا تتبوزي وعلاش لان احنا نخافوا من كل ما مع فريق اوروبي خرجوا ناس لاسبانيا وجابوا جود معترفين وجابوا مدربين وحسنوا البنيه التحتيه وحسنوا الدوري السعودي حتى ولوا المانيا كذا المنتخب السعودي مع سويسرا مع المانيا مع ايطاليا ما حتى يخسر نزيلهم يخش بسكور لارج نفس الشيء المغرب عنده 10 سنين قائمه الوضع المغرب ما مشيتش امورها بعد 2004 شوف المغرب اين وصلت شوف لانتاجي سبورتيف شفت اليوفنتيال البنات اليوديسيات كل وصول بطولة العالم هذه ناسنا وقفت قيمت خرجت شخص أمبيلون ثم اخذت القرارات ما تنجم نتحسن احنا ظالمين طوك الشيء هذا مش موجود في تونس راهو احنا ما نجموش نتحسن
1: للاسف ما نجموش نتحسن مازلنا مواصلين في حديثنا على المنتخب الوطني وتبعات الخروج من الدور الاول من مونديال امريكا كندا والمكسيك لكن الان نمشيو مع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه بنزرت ومجاورها

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: réussite de votre enfant commencer dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسني عيو تبع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: جوس
1: الاربع 26 دقيقه على موج اكسجين اف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. مازلنا مواصلين في الحديث على تبعات المشاركه المخيبه للامال لمنتخبنا الوطني في مونديال امريكا كندا والمكسيك. ونرجع لك مره اخرى شرف الدين زيدي، حسب رايك شنو هي الحلول العاجله اللي تراها صالحه يلزمها يعني تصير اليوم قبل غدوه حتى على الاقل نرجعوا الهيبه نتاع منتخبنا على الصعيد القاري، بما انه ولا مصنف مع المنتخبات اللي من مستوى ثاني وحتى الثالث في القاره الافريقيه.
2: هو اول نقطه ساعه ما نجرموش كل شيء بريتو، كل شيء نسبوا الامور في طريقه التقييم، واثنين عندنا استحقاقات قريبه دونك هذاك علاش مش نمشي نجي نهز المنتخب هذا كل نرموه ونلقوا منتخب واحد اخر. نبردوا شويه انا اكيد ما نبقوش ميسيونير بالميسيون هذه وندخلوا في هيستيري نتاع طلبات نتاع اقالات واستقالات ما عندها حتى معنى تو خاطر بريتو مش
1: يعني انت ما موصلت للمكتب الجامعي
2: ما موصلت فما هو صحيت راح نقيمه وراح نشوف الاخلالات وين صارت، اما مش يستقيل برا امشي على روحك ويزم يعمل رابور ويزم يعمل هو التوصيف نتاعه وطريقتهم هما ومن بعد ضوء هذاك من بعد نجمو نبنيو.
1: يشاطرك الراي شيخ البي
2: ايه خاطر شوف بالمنطق العادي نحن ديما نحكو على التسلسل والكونتينويتي والمانجمنت والتسيير الرياضي البي. التسيير الرياضي ما يقتضيش انك يلزمك تعمل عليه ضغط باش يخرج ايه باش يخلي لك ثغره
1: والقرارات
2: المهنيين مهنيين يتحمل مسؤوليته ما دام تا وخذاها البريود ياخذها يكملها يخدم عليها يجلسوا معاه تو بعد تقول لي شكون ينجم يجلس معاه راهو الكره وين راهو المكتب الجامعي الوحيد المخول اللي هو تسير كره القدم في علاقه بالفيفا دونك اللي ما يدخلش في حاجات اخرى دونك اكيد السلطات عندها دور الاشراف ودور تشاركي وربما حتى استشاري. تقولي اكيد نحن تغيضنا ارواحنا كتوانسه اكيد هما تغيضهم ارواحهم كسلطات كذلك، لكن هذا ما يعنيش انك تجي تكسر كل شيء نو تو تشد تخلي الامور تبرد الدنيا جيب عباد مختصين في المانجمنت والتقييم الرياضي، ما تجيب ليش كرونيكيرات قاعدين في بلاتوات تجيب وتعمل معاه اجتماع وتقول شنو المشكله
1: لا
2: جيب عباد مختصه جيب عباد عندنا عباد كوادر في العالم الكل وفي تونس وفي قصر سعيد وفي الكيف وفي صفاقس
1: نحاول وخر شويه
2: فهمت جيب عباد هذول جيب اعطيهم خليهم يعطوا الفيزيون تاعهم خلينا نتعدوا نلقوا مرحله باهي جيب القدماء من المدربين انه القدماء من المدير الفنيين اللي تعدوا خذوا اراء جيبوا الناس المتعلمه ما تجيبوش الناس اللي يقول في كلام استفزازي خيطه واحد في بلاتو اليوم يعطي راي بعد جمعه يعطي راي تستدعيه في اجتماع في الوزاره هل معقول باش يصلح الكره التونسيه دونك يلزم هنا نكونوا واقعيين ومنطقيين في اختيار الاشكال نتاع التقييم ولا الادوات ولا الاشخاص دونك المرحله تقتضي شويه تريض زادة وبرشة خدمة.
1: نختم معك سي مروان، بعد نهاية المشاركة في المونديال ريفي رونار كان عطى الموافقة متاعه باش يواصل تدريب المنتخب لكن بشروط، من بين الشروط هذية إجراء تقييم شامل ودقيق لأداء المنتخب التونسي خلال مشاركته في كأس العالم كذلك كأس أفريقيا الماضية بهدف تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف من أجل وضع خطة عمل جديدة بناء على نتائج التقييم هذا ومنحه مدة عقد مريحة تمكنوا من العمل القاعدي وإعادة هيكلة الفريق والإعداد للاستحقاقات القادمة في متسع من الوقت مع وضع أهداف معقولة وقابلة للتحقيق وكذلك عدم التدخل في المهام الفنية متاعه وضبط صلاحياته بصورة واضحة جدا وعدم الخلط بين العمل الرياضي والإداري ومنع أي عضو جامعي ركزوا مع هذه منع أي عضو جامعي من الخوض في مسائل فنية تتطلب معرفة وممارسة ميدانية وضرورة تحلي الجمهور بالصبر وعدم الضغط على الجهاز الفني في بداية المشروع اللي يجب أن ينضج وياخو وقته اللازم قبل الحديث عن النتائج والأهداف المحققة. اسكترا ممكن هذه تويك لهنا أنا شدتني هذه منع أي عضو جامعي من الخوض يمكن شيف برشا خور خلال الإشراف وفترة إشرافه
2: صحيح.
1: على مقاليد منتخبنا الوطني. اسكترا سي مروان اللي الشروط هذه اللي وضحها إيرفيرونار يعني يسهل تحقيقها أو يصعب وكيفاش ترى مستقبله الفني الفرنسي مع منتخبنا؟
3: اكيد خي محمد او لونترنر برو كيمشي يدرب نادي ماهوش بروفيسيونيل، اش معناتك بروفيسيونيل؟ يعني نقول احنا محترف في مخ يزم كيمشي نادي عنده يجلس مع مكتب جامعي او اللي يسير في الكرة يعطوه المشروع القريب المتوسط على الجيب. هل تكوين فريق؟ هل عندك إشانس قريب تقول كوب دافريك وبعد كوب دوموند تكوين فريق للمتى للمسابقات الجاية؟ أكيد
1: بروره يعني يقولك مش تجيبني تاون بعد طالبني مش نسكوب دافريك
3: أكيد هو سمع وزاد شيف سمع وزاد شيف دونك هو روح توا بالشوق على التبوزي بيشوف هل المسؤولين على الكرة بشاقة تقييم والتقييم هذا بعد شنو بيلون يخرج شخص الأمور كيفاش باش نجمه وشنو الحلول باش متى. أنا لا أتصور هو كان ما المكتب الجامعة ذا ما اجتمعش وخرج بحلول شنو مش نعمله. لا أظن أنه مزيد بشجرة تونس لأن المحترف ما يخدملكش في دولة فيها لخبطة مشاكل مع إدارية مشاكل لوجستية مشاكل تاع الملعبية. دونك أنا المحترف ما يدخلش في دوامة
1: عنده اسمه في الميزان
3: ويدرب في دولة ناس مازالت ما تعتمد على طرق على طرق يعني سمعني يعني طرق يعني نقول احنا ماهيش نتاع لا تمثل احتراف
2: بس اخي قبل باش ياخذ منتخب في 3 ايام ولا 4 ايام هل هذا معقول؟
3: دونك هذا هو
2: هذاك مدرب محترف ما يعملهاش
3: هذاك هو قرار شخص. انا قلت مره في دخلت مع اذا قلت انا كيف رونار ما نوافقش حتى يعطوني مليار في الماتشات في كوب دومون ما نوافق لان انت اصعب مرحله للمدرب اخذ القطار ويسير باش تجي انت في في في في 5 سيونس دونترمون في 24 ساعه ما تنجمش تغير الامور عشان مستحيل. لو المدربين في العالم زقالوا كلهم ما نجموش يبدلوا وضعيه ثم تراكمات تاع مشاكل داخليه ثم امور فنيه ما وقعش اختيار لاعبين ثم ناس كانوا ربما يستحقوا يعني هذه كلها خطه ما نجمش هو اختار السيبيلي كونسيكونس هو يتعب ثم مدربين معناته ما يحبش يبقى بطال يحب ما يعمل
1: هو قال لك هو ديجا وبعد كي قال لك انا كنت قاعد في الكنبي في داري كنت اتفرج في الماتشات قلت جيني تليفون قلت برا خلي ملي يكون اتفرج في التلفزه خلي يكون حاضر على عيني
3: سمعت وانا وليت
2: هذا.
3: دونك هو يتحمل مسؤوليته
2: ما يجيش يتحمل هذا تطيح قدر
3: هذا هو يتحمل مسؤوليته انا ما نجيش نادي انا مازال عنده ماتشات ملخم انت تتحمل مسؤوليه تبعت بعد تقول الخيط اكيد باش نلقى حاجات لو وصل نتائج راضيه باش نلقى مشاكل بالمسؤوليه
1: الملاعبين متشبثين بي قبل ما يغادر قالوا له ماذا بينا نتواصل معاه
3: الملاعبين تاعنا اكبر خبثاء في العالم هم اللاعبين التوانسه
2: من دورهم
3: يجي مدرب المدرب يجي اول حاجه يخرج مدرب ما يسلموش عليه أنا وقعت حتى في السعودية في الدول العربية كذا المدرب اللي جي ولا هو ربكم الأعلي ولا هذاك عارف وذاك أبوه وذاك أم ثم مدرب ثم لا مدرب خرج حتى السلامة سلموش عليه الملاعبي الجديد هو أبوه هو أمه وأخوه أخبث الملاعبين هم لاعبين توانسة أبوه جديد هو اللي أخذك بشو اللي يحكم فيه هذاك مشي على روح عضو جامعي ولا مسؤول ولا وزير خرج في بلاصة وزير تكلم قال أنا خرج كنت نحكم في 5 نهار خرج رتريت واحد ما عادش يهز عليه تليفون لأنه انتهى هذيك مشكلتنا نحن زاد اللي يخرج ما عادش يستنى أفكارك وشغلك وعملت مزايلة هذه مشكلة تونس. دونك هو بالنسبة لي يعني المدرب ذا بش يا أخوي يستنى في البناء في البينوم يستنى بالبر أشبشاع المكتب الجامعي يخرج شنو القرارات ربما ذاك بعد هو له
1: اختيار
3: هل هو شجي يتعاقد مع الجامعة تونس قدم على برنامج واضح إذا ما مش برنامج واضح لا أظن السيد هذا ما مازال يرجع يدرب منتخب تونس
1: بالضبط بعد تلقاه كما قلت يدرب في منتخب آخر واسمه كثر يعني الحديث عليه في منتخبات حتى منتخب شقيق
3: عالمي وصل مدرب منتخب السعودي بضل. المدرب الفرنسي الفاتي
1: كاس العالم زامبيا من لا شيء وصل
3: يعني مدرب مقروب يتم عليك لا اظن يعني كان بشق الوضعيه باش
1: يمشي المغرب بعد 20 سنه ترشحت
3: لكاس العالم مدرب تو في كاس العالم جاته عده عروض
1: بالضبط
3: ربما تتبوزي تو يرجع باش ياخذ القرار الانسب
1: وعنده زاد عرض من الامارات
3: زاد ثلاث عروض عنده تو باش يشخص الامور تتبوزي ويشوف
1: اذا هكا ننهي الجزء الثالث من حصتنا لليوم واللي كان مخصص للحديث على منتخبنا الوطني وتبعات يعني المشاركة المخيبة للأمال في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. نمشيو مع ترتيحة مع الموسيقى نرجعوا بعد لمواصلة ستوديو سبور حتى للخمسة متاع العشية باش نحكيو على المنتخبات الأفريقية والعربية المترشحة للدور 32 من مونديال.

0: ستوديو سبور
1: ال 439 دقيقة لمواج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معاكم للجزء الأخير من حصتنا لليوم، واللي باش نخصوه للحديث على المشاركة العربية والإفريقية في الدور الأول من المونديال. نبدأ بالصعيد العربي، ثلاثة منتخبات من جملة ثمانية ترشح للدور الثاني من المونديال، واللي هي المغرب، مصر والجزائر. نبدأ معاك شرف الدين، نتصوروا أنه كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة للمنتخبات العربية، خاصة كيف نشوفوا اللي ثلاثة منتخبات فقط من جملة ثمانية ترشحت للدور القادم، خمسة غادروا سباق مبكرا، وكما قلنا مشاركة للنسيان بالنسبة لمنتخبنا الوطني، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب العراقي، ونقطة يتيمة للمنتخب القطري. في المقابل هزيمة وزوز تعادلات للمنتخب السعودي يخليه يغادر المسابقة منذ الدور الأول.
2: منتخبات عربيه هكا
1: بالضبط، منتخبات ايه العربيه.
2: شوف احنا تو كنشوفوها منتخبات عربيه، وكان نمشوا شويه نرجعوا بالتوالي حتى قبل البدايات نتاع الكوب دومون، تشوف التحضيرات. دونك حتى انا ثم كلام قلته في ذا اخرى،
1: اذا شباب خلينا نقولوا
2: تحيه لوجدان، قلت راهو الاكثر بيان سور المغرب، مش كل شاطر المغرب، وخاصه متابعه للاعداد نتاعها والمباريات الوديه. بعد قلت المنتخب المصري، وما قلتش المنتخب الجزائري، قلت المنتخب المصري على الشيء اللي قاعد يعمل فيه، والجروب اللي قاعد يحضر فيه باضافه زوز والثلاثه محترفين، وخاصه كي نحكوا على صلاح ونحكوا على مرموش. ومن بعد تجي المنتخب الجزائري ابعد شويه. دونك هذو الاقرب وحدين قلت ينجم يكونوا في العرب، يمشوا ابعد ما يمكن. وهذا هو اللي صار الحقيقه. بالنسبه للاردن عدت مباريات باهيه، لكن ذاك حدود الله. السعودية دخلت بالباهي بتعادل الأولاني، لكن بعد ما نجمتش تواكب والريتم صعب عليها. كذلك العراق بصراحة ما نجمتش تواكب الإمكانيات تاع المجموعة، وخسرت في المباراة الأخيرة 5-0 ضد المنتخب السنغالي، ولو ثم عندها نقص عددي، لكن هذا يدل على أنه الريتم تاع المنتخب العراقي بعيد شوي، خاطر نعرف المنتخب السنغالي عنده امكانيات وصعوبه المنتخب السنغالي. دونك المشاركه العربيه تعتبر ترشح ثلاثه فرق تعتبر مقبوله،
1: ونجم نعتبر حتى المنتخب السنغالي منتخب عربي،
2: لكن ثلاثه اللي يميزها منه من شمال افريقيا، من افريقيا مش من اسيا. دونك هنا ما ثم ديسكور قبل في البطوله العربيه انه عرب اسيا اكبر من عرخي احسن من عرب افريقيا، لكن لا، نحن من قوش. لكن نقولوا رانا حتى نحن صحيح متقلقين وغيظتنا روحنا كتوينسا، لكن متشرفين انه المغرب واصله لنيفو ذا، المصر كذلك والجزائر كذلك.
1: سي مروان، اسكو ترى اللي ثلاثه منتخبات العربيه اللي ترشحت للدور الثاني تنجم تزيد تمشي لبعيد، والا لا؟ يعني نعطيك البرنامج نتاع المباريات نتاعهم في الدور القادم. المغرب باش تواجه هولندا، استراليا باش تواجه مصر، وسويسرا باش تلعب ضد المنتخب الجزائري.
3: ثم كلمة تقال نسبق أخي محمد، من كد وجد ومن زرع حسد، هذه الكلمة دي موجودة. يعني إنسان اللي يخدم اللي طور روحه، اللي بلنفيكاسيون تاعو واضحة، مدرب يخدم روحه، ما ثماش تدخلات لا من الإداريين، يلقى العمل هذا يثمر ويجيب النتيجة نتاعو. وخيما قلت لك أنت أستاذنا، قلت يعني أن المنتخب المغربي من 2004 طور نفسه، المنتخبات هذه كلها عملت بتشخيص وخرجت بقرارات ووصلوا للأوبجيكتيف نتاع، يعني الأهداف المرسومة نتاعهم. وهو المنتخب المغربي اللي شفناه من في كأس العالم في قطر، شفنا المستوى الجيد، وصل حتى النصف النهائي، هذا أول بلد عربي يوصل. هذا نتيجة العمل ونتيجة التخطيط ونتيجة ناس تخلي إطار الفني يخدم براحته معناتها، ويقيم ويجيب اللاعبين اللي يلزموا، الملاعب يلزموا يلعب تماش تدخلت، هذه كلها تعطي الثمار نتاعها. كما نشوف المنتخبات العربية بالتصنيف، نشوف المنتخب المغربي هو أول الحق، مستوى عالي جدا. في المرتبة الثانية ربما يجي المنتخب المصري.
1: المنتخب المغربي قادر باش يتجاوز المنتخب الهولندي؟
3: والله بالإمكانيات الموجودة اللي عنده ينجم، يقول احنا مع المنتخب الهولندي ينجم ينافس، لكن المقالة بتكون صعبة جدا مع فريق أوروبي عد بالنجوم كبار، وفريق الهولندي عنده باع وذراع، عنده تاريخ في كرة القدم الأوروبية.
1: أستراليا مصر
3: الفريق الثاني اللي فاجأنا هو المنتخب المصري، معناته مردود جيد، مع مدرب مع طاقم تدريبي مصري محلي وكانوا يلعبوا
1: في المنتخب. حسين حسن
3: أعطاه الشحن وشوفنا الميساج الكوميونيكاسيون سموه. هو المدرب المصري عجبني في حاجتين اللي هي أساسية في كرة القدم، هو توظيف اللاعبين ثم التوظيف ثم التواصل مع اللاعبين. عنده كوميونيكاسيون، شفنا الشحنة كيف
1: يحصل على إشحاته قبل
3: شفنا معناتها المدرب الجديد حتى في الفيستير نشوف كيفاش يشحن لاعبين باش يدخل النادي ثم غير على الوطن ثم الابليكاسيون يطبق التعليمات على المدرب. هذا شفنا المنتخب المصري، المنتخب المصري شفناه في ثوب جديد، في ثم مدرب مع ابن البلد لعب لاعب منتخب ولاعب عربي ويعرف عقليه اللاعب المصري، هذا كل اعطى نتيجه.
1: سويسرا الجزائر،
3: سويسرا المنتخب الثالث نصنفوه الجزائري اقل شويه مستواه من رغم اللي هو يعد ما تعج عجن باللاعبين الاجانب، لكن مشكلة

0: لم يكن كالفيفا دور القادم.
1: نمر المنتخبات الأفريقية 9 على 10 مجموعة المنتخبات المترشحة للدور القادم، ومرة أخرى نتأسفوا لأنه منتخب الوطني التونسي والمنتخب الأفريقي الوحيد اللي غادر المسابقة منذ الدور الأول هو منتخبات يعني المنتخب الوطني بصفر من النقاط بعد 12 هدف بعد مقبل 12 هدف وسجل زوز أهداف في 3 مقابلات. شرف الدين، حصيلة ممتازة جدا للمنتخبات الأفريقية، يظل شيء هذا يعتبر أحسن رد لمدرب المنتخب الإيطالي جاتوزو اللي في وقت سابق كان قال أنه 10 منتخبات أفريقية ترشح المونديال يعني يعتبر عدد كبير، والعدد هذا خذ من نصيب المنتخبات الأوروبية اللي ترشح للمونديال.
2: كلامه مردود عليه خاطر هو ما نجمش يترشح مع الفريق متاعه وكان مستواه هزيل وهزيل جدا بطبيعة. كي منتخبه ما أديش بالباهي وزيد فريقه الأم اللي هو إيطاليا ما يترشحش، اللي نعزوها الحقيقة ونحبوها إيطاليا ككورة بطبيعة، للأسف أنها ما ترشحتش، لكن بطبيعته إموسيونال ما بش يشوف أضعف حاجة بشيركب عليها بشيركب على الأفريق وعلى فرق الأفريق اللي جاوبوه بالواقع. وتسعة على عشرة بصراحة
1: كانوا ناجم يكونوا 10 على 10 لو أمننا بالرواحنا
2: شوي. بخلاف تونس تعتبر نتيجة باهية جدا ومحترمة وتشرف الأفريق، ربما تخلي تفكر أكثر في أنه عدد الفرق الأفريقي يكونوا أكثر في المستقبل
1: إن شاء الله يا ربي. هذا من تمنيه. ناخو رأيكم في مواجهات الدور 32 من المونديال. نبدأ معك شرفي في المقابلة الأولى اللي بشتلعب اليوم 8 متاع الليل. المنتخب يعتبر واحد من البلدين المنظمة كندا جنوب أفريقيا.
2: الحقيقة كندا عندها إمكانيات، جنوب أفريقيا كذلك، متقاربين في شكل اللعب، يحبوا يلعبوا الكرة اثنين فرق عندهم إمكانيات. الأقرب باش تمشي لكندا كبلد منظم ربما حتى بالضربات الترجيحية.
1: سي مروان، كندا جنوب أفريقيا.
0: الكندا ما ننسوش ديما الفريق المنظم عنده ميزة، هو صاحب الأرض والجمهور، ربما هذه باش تعطيه الدفع المعنوي، هذه معروف في كرة القدم، ربما العامل الجماهيري هو يعطي الشحن أكثر من لاعبيه، لكن كما قال خويا شرف ربما المستوى متقارب، وربما الفريق الكندي ربما يكون أكثر فافوريزي نظرا على الميدان تاعه وبين جمهوره، معناتها باش تكون ذاك حافز معنوي بالاقتلاع ورقة الترشح.
1: كندا غدوة الاثنين زوز مقابلات، 6 البرازيل ضد اليابان والتسعة ونص ألمانيا الباراغواي. نبدأ مع المقابلة الأولى معك شرفي، البرازيل اليابان.
2: الأقرب هنا اليابان ممكن تمشي ياسر. البرازيل على الحقيقة تتعدى بوضعية صعبة، فريق مش
1: في طور التكوين
2: فما بارش حاجات غالطة فيه. اليابان اني كيب بيان ستركتيري، تعرف وش تعمل في التيران،
1: عنده برشا ما خسرش عامين، برشا
2: انضباط تكتيكي وبرشا دون وقليب في التيران، دونك نتصور ممكن ياسر اليابان تترشح للبرازيل.
1: سي مروان، البرازيل اليابان
0: صحيح المنتخب البرازيلي ماهوش المنتخب البرازيل تاع السنة القادمة، وما ثم قاعة تجديد تجديد جروب، وما مدرب جدير ومع عقلية جديدة، ما شفناش بك القوة نتاعه وش نحب معنا احنا المنتخب التونسي بنجوم وتعادلنا معه 1-1. ربما نقول المنتخب البرازيلي في النسخة الجديدة ماهوش المنتخب البرازيلي اللي كان الصلب اللي عنده نجوم اللي هو معناتها الفريق المرعب اللي ينتصر على أي فريق معناتها. والرالي المقابلة هذه ربما المنتخب الياباني نشوف أنضج تكتيكيا حركيا خير، يمتاز بالسرعة، يمتاز بالنزاعة، قاعد ينتج بالنزاعة، قاعد يسجل في الأهداف. ربما فأكثر اللي فافوروزي هو المنتخب الياباني، مش يكون يعني ما نقولكش في طريق مفتوح، لكن هو يكون مرشح للبشي متى يخرج من في الدورة هذه وباش يقلع مع ورقة الترشح.
1: المقابلة الثانية اللي باش تلعب غدوة 9:30 متاع الليل ألمانيا الباراغواي. نبدا معك سي مروان ثم نجيك شرفي.
0: الفريق
1: الألمانيا الباراغواي.
0: الألمانيا الباراغواي الفريق الألماني شفناه حتى السنة في نسخة أحسن، رغم المنتخب الباراغواي يتمتع باندفاع قوي، ثم انتشار قوي في الملعب، تكتيكيا منضبط، لكن الرأي اللي المنتخب الألماني في النسخة الجديدة في الكأس العالم هذه جديدة معناتها أكثر نجاعة أكثر صلابة، ويعني وقاعد يسجل في الأهداف، ربما ورقة الترشح ما تخرجش من المنتخب الألماني.
1: شرفي، ألمانيا الباراغواي.
2: الفريق الألماني وقت يجي مع فرق متحركة برشا تلعب كرة مع عندهم أجريسيفيتي برشا مشاكل، أنا رأى أنه الباراغواي ممكن ترشح.
1: نهار 3-3 مقابلات، ماضي ساعتين متاع الصباح هولندا المغرب، 6 متاع العشية الكوديفوار النرويج، والعشرة متاع الليل فرنسا السويد. نبدأ مع المقابلة الأولى كنا أخذنا رأي سي مروان فيها، مقابلة هولندا والمغرب. شرفي، اسكو تشاطر الرئيسي مروان وانه المنتخب المغربي قادر باش

0: حقق المفاجأة يترشح على حساب هولندا.
1: المغرب باش يقدم مباراة كبيرة، لكن للأسف أنا نقول ممكن هولندا هي باش تترشح للأسف.
0: الكوديفوار النرويج، نبدأ معك شرفي.
1: كوديفوار النرويج، النرويج فريق شفناه مع الجزائر يظهر لي. لا
0: النرويج أي
1: أي الكوديفوار
0: فرد بول هو مع فرنسا.
1: الحقيقة الكوديفوار كذلك فريق قاعد يقدم في دورة محترمة.
0: مش النرويج مش مع الجزائر، البول متاع الجزائر فيها الأرجنتين
1: الحصير.
0: لا
1: بالنسبة للكوديفوار كابابل باش تتعدى في الماتش هذا وهي الأقرب باش تمشي.
0: سي مروان
2: إن شاء الله نفس الشيء اللي تبعت مقابلات الكوديفوار في زوج مقابلات. المنتخب الإيفوار سنة في نسخة جديدة وعنده نجوم معناتها على مستوى عالي يلعب في أندية كبرى، يمتاز بالنضج التكتيكي والقوة البدنية والإرادة. شفنا كيب سريدير ربما باش يكون هو أقرب لاقتلاع ورقة الترشح.
0: العشرة متاع الليل غدوة المقابلة الثالثة، نبدأ معاك سي مروان. فرنسا السويد.
2: فرنسا السويد زوج فرق أوروبية ما تعتيدة، وخاصة نحن الفريق الفرنسي اللي تبعته في زوج مقابلات، معناتها فريق منظم، فريق معناتها سوليد، يمتاز بالنجاعة كذلك الهجومية، رغم بيستيح مع فريق أوروبي نفس المستوى، لكن ربما الفريق الفرنسي أقوى، ما نقولش أقوى منه، يعني أقوى من ناحية برشا حاجات على مستوى الانتشار، على مستوى حتى التاريخ في كرة القدم، على كأس العالم في فرنسا عام 98. ربما الفريق الفرنسي يكون معناتها بال النسخة اللي شفناها جديدة فريق معتها ممتاز ومعتها مؤهل باش يقتلع ورقة الترشح.
0: شرفي
1: بالنسبة للمقابلة هذه سيد، نعرفوها فريق مترشح في بالبراج
0: أحسن في بالبراج
1: والفريق كانت عند فرنسا، وكانت فرنسا فازت عليها في التصفيات، مش في التصفيات في المرار الواحد في الأوروبية. دونك فرنسا هنا باش تعدى مباراة صعيبة عليهم الاثنين، لكن نرشح فرنسا هنا.
0: نهار الأربعاء المكسيك، ثلاثة مقابلات مساعتين تصبح المكسيك الإكوادور، خمسة لانجليتير كونغو ديمقراطية، وتسعة تعليل بلجيكا السنغال. المباراة الأولى نبدأ معك شرفي، المكسيك الإكوادور
1: دربي
0: لو تسمحوا لي
1: دربي أمريكا اللاتينية. نرشح المكسيك بلد المنظم، دونك الأقرب المكسيك.
0: سي مروان بوجيلة
2: صحيح المنتخب مقابلة كاسحة نقولها بلغة الكورة، زوج فرق من أمريكا الجنوبية ويعرفوا ستيل دو جو الفرنسي يلعب، لكن ربما ديما نقول احنا المكسيك هي البلد المنظم مع الجمهور، ربما نشوف الفريق المكسيكي ربما الاقرب لاقتلاع ورقه الترشح.
0: انجلترا الكونغو الديمقراطيه، نبدا معك سي مروان.
2: انجلترا الفريق العريق اللي قلنا احنا هم اللي خلقوا الخوره على الكوره، لكن هذه كاس العالم ثم الناس كل وصلوا مستوى معين في الدور 32. المنتخب الانجليزي شفته مع فريق صلب الحق، فريق يحسن الهجمه السريعه والمرتده، يعني فريق قاعد يسجل مع فريق يعرف كيف يستحوذ وقتاش يسجل وقتاش يرجع للدفاع، انتشاره جيد. ربما الفريق الانجليزي يكون اكثر هو مؤهل لاقتلاع ولقطه الترشح.
0: شرفي
1: نتصور الكونغو الديمقراطيه اعطت اكثر اقصى ما عندها في مباراه كيما ضد منتخب انجليزي قوي الحقيقه، وعنده امكانيات كبيره باش يترشح المنتخب الانجليزي.
0: مباراه ثالثه نهار الاربعاء بلجيكا السنغال، نبدا معك شرفي تسعه نتاع الليل.
1: مباراه صعيبه الحقيقه، السنغال فريق باهي وبلجيكا شفناها ما ادتش الدور الاول باهي، لكن قاعده تدريجيا تقدم. نتخيل باش يوصلوا ضربات الجزاء ممكن ياسر تتعدى بلجيكا.
0: سي مروان بلجيكا السنغال.
2: بلجيكا السنغال شفنا المنتخب البلجيكي الحق ماهوش في نسخه هذه، ماهوش المنتخب البلجيكي العتيد. المنتخب السنغال شفته وتابعته في زوج مقابلات
0: ترشح بالتسعه في السنغال،
2: يعني رغم لكن هو فريق صلب عندهم لاعبيه، شفته ديما يبادر بالتسجيل. ربما يكون مقابله تمشي اكثر تعادل كما قلت، لكن ربما ثم ربما المنتخب السنغالي ربما يحدث المفاجاه ومعناتها يقتل المقابله في 90 دقيقه.
0: نهار الخميس ماضي ساعه نتاع الصباح، امريكا البوسنه والهرسك، وثمانيه نتاع الليل اسبانيا النمسا. امريكا البوسنه والهرسك سي مروان.
2: بالنسبه ديما نقول الفريق اللي على الارض وعلى الميدان عنده فافوريزي. المنتخب الامريكي ماهوش هكا الفريق معناتها الكبير، لكن ربما ديما قلنا ديما نسبيا عامل جمهور الميدان عنده معناتها جزء كبير ياسر بالنسبه للفريق كتحفيز كجمهور.
0: امريكا
2: ربما المنتخب الامريكي باش يكون عندنا في معناها نقول في طريق مفتوح.
0: شرفي امريكا البوسنه والهرسك.
1: في امريكا اكيد بحكم اللي قاعد يقدم فيه بحكم هو قدام جمهور وعلى أرضية ميدانه، لكن البوسنة كذلك فريق صعيب راه صعب المراس، مما في الاخر راي امريكا باش تترشح.
0: اسبانيا النمسا، نبدا معك شرفي.
1: اسبانيا النمسا، اسبانيا باش تترشح.
0: سي مروان.
2: صحيح. شفنا المنتخب الاسباني فريق قوي جدا على جميع المستويات, ومع الراحه اللي هو مورا باش يترشح ما نقولوش بسهوله, لكن هو باش يقطع باش يفصل المقابله في الدقيقه 90.
0: نهار الجمعه 4 مقابلات, نص الليل البرتغال كرواتيا, 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر, استراليا مصر, 7 متاع الليل, و 11 متاع الليل الارجنتين الراس الاخضر. نبدا معاك شرفي مع المقابله الاولى البرتغال كرواتيا.
1: باش تمشي تعادل لاخر مباراه باش يلعبوا ضربات جزاء وتترشح البرتغال.
0: سي مروان.
2: انا ما هي مقابله متوازنه, وربما فما مش نقول المنتخب البرتغالي هو اللي باش يكون معناتها اقرب للانتصار.
0: سويسرا الجزائر المقابله ذيك كنت خذيت راي سي مروان قبيلي شويه, على ذاك باش نكتفي براي شرفي. سويسرا الجزائر شرفي.
1: امكانيه الجزائر تحدث المفاجاه ان شاء الله باذن الله.
0: كذلك نفس الشيء بالنسبه لمقابله استراليا ومصر, خذينا راي سي مروان ناخذوا راي شرفي.
1: مصر عندها برشا غيابات الحقيقة, 5 إصابات وواحد واحد عنده دوزيام وتروزيام افرتيسمون دوزيام افرتيسمون. استراليا نعرفوها صعبة المراس, ستيل دي جو متاحهم يشبه الإيران في شكل اللعب. مصر قلت برشا مشاكل هنا ممكن ياسر استراليا تتعد.
0: المقابلة الأخيرة في برنامج نهار الجمعة الأرجنتين الكاب فيرسي مروان.
2: والله عجبني المنتخب الكاب فير, لكن كان شو بالمقارنة مع منتخب الأرجنتين والإمكانيات الفنية والبدنية والفردية. الرأي المنتخب الأرجنتين فريق قوي جدا ومن الصعب جدا باش كفاية نقول يعني يعطي السحر يوصل للدورة ذا, لكن الرأي اللي معناته المنتخب الأرجنتين في طريق مفتوح لاقتلاع ورقة التأهل.
0: شرفي.
1: أكيد الأرجنتين أو الحاجة حامل لقب
0: في طريق مفتوح,
1: مش مفتوح لكن حاجة حامل لقب وزيد عنده إمكانيات وقاعد يقدم في حاجة به يزيدهم ميسي بصراحة. دونك هذا الكل يعطي شانس باش الأرجنتين تترشح.
0: المقابلة الأخيرة في برنامج الدور 32 مش تلعب السبت الجاي ماضي ساعتين ونص متاع صباح, كولومبيا غانا. شرفي.
1: غانا تترشح. غانا تترشح.
0: غانا تترشح.
2: صحيح. شفنا المنتخب الكولومبي ما هوش كالفريق الفريق متوسط, شفنا الحق الفريق الغاني يمتاز بالفرديات كبيرة, ثم لياقة بدنية, ثم انتشار قوي في الملعب. ربما الفريق الغاني باش يحقق المفاجاه ومعناتها يقتلع ورقة التأهل.
0: مشكورين جدا سي شرف الدين زيدي وسي مروان خليل. اذا هكا نوصل لختيمة حصتنا لليوم من استوديو سبور. نشكر مرة اخرى عزيزي اللي رافقنا في الاخراج والاخراج الرقمي, مفتوح في استقبال مكالماتكم من الهاتفية ألفة الجندوبي في رئاسة تحرير, وانا محمد زرعي ما بقالي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعة, والى ان نلتقي في موعد رضي قادمة. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.

0: Studios. Porra. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Oxygène. Oxygène.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira min qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولان 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: في فصلنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال وفرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. لم 8 أعواد وأربع خطوات من قلاص النسيم، وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع قلاص النسيم الصغار الكل رابحين.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية. في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي در تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين ديباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه بخبره سنين، في الجوده ثابتين، في القوه حاضرين، وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه، بنو اي شومبغاير للدراجات والدراجات الناريه اي لي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتبة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: فزنا مع النسيم ديما رابحين. ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات. باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين. وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر. إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: تبعني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني والدنيا زينة.
5: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
5: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا نكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
9: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهر جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
10: أكسجين FM بالصوت العالي.
11: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
12: ما لكلمنا على 58-55-2000 58-55-2000
10: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: في فصلنا مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال وفرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. لم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم، وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kibira min qita al ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo et rafqo ou bensiha al karhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
5: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
6: مالا كلمنا على 58 55 2000، 58 55 2000.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: ذات علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف. وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت المور، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني للدنيا زينة.
2: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتق، وما تسعوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.

0: girar.
1: Radio Oxygène FM. Aïe.